0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعاتنا الكريمات، مستمعين الكرام، وحنا دائما كنعيش أجواء فصل الصيف، وكيف تعرفوا جميعا أن أثير إذاعة الداخلة خصص واحد شبكة برامج هي اللي كتهتم بالمواضيع اللي عندهم علاقة بالصيف وأجواءه. وأكيد من ناحية ثقافية، وحنا كنهتم كتير عبر أثير إذاعة الداخلة بهذه الثقافة، الحسان يا أنا جد سعيد أنه يحضر معايا بلاتو أثير إذاعة الداخلة الشاعر والمهتم بالثقافة الحسان يا سي أهل صعيدي محمد الحسن. سي أهل صعيدي، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
3: شكرا أحمد، مرحبا.
2: طيب أهل صعيدي، فاش يجي فصل الصيف منين تفضل تقيس؟ واش البحر ولا البادية؟
3: في الحقيقة في أغلب الأعوام مدينة الداخلة تكون باردة عادة ما، ويجي عام حامي في 4 سنوات ولا 5. الناس يبغوا يطلعوا يتجرحوا، فهمتك؟ عكس ذاك اللي كانت عند الناس سابقا، الناس سابقا كانت من جهه عمان في البوادي تقبل المدينه، اللي المدينه فيها البحر وبارده.
2: صحيح.
3: اليوم الدهل الداخل هذا وبهم كثره العوامل البارده عاد منين يجي
2: والقروح كيكون اكثر في الباديه،
3: دائما يجي عام حامي يتفضلوا هم يتلقاو ذاك عمان لفوق ويعتد الهواء عندهم. الحقيقه انا بعد نبغي ان اطلع لفوق اوريك حالي.
2: صحيح. وليت تيرس تلهم الشعراء يلطوم يقيسوا البادية. طيب فصل الصيف أكيد واحد المقولة كتكون متداولة أهل الصعيدي، كيقل لوكيل وكيكتر الشرب. كيفتاش كانوا أهل البادية الناس الأولى الزمن الأول، كيفتاش كانوا كيقضيوا الصيف ديالهم؟
3: تماما.

0: الناس وصلنا زمن البوادي.
1: أيه.
0: الحقيقة الحال متين، الحال متين جدا. يقربوا المرعى ويبعدهم للماء. شنو هو أسباب ذاك؟
1: نعم.
0: أسباب ذاك لأن الحيوان منين يسرح من عند الخيام مسافته الله يقطع ويروح عليها 50 كيلو. يعيو يديروا الماء تقريبا منهم 300 كيلو تم يوردوا. الحيوان هناك يوردوا بالليالي، يوردوا بليلتين، يوردوا باربع ليالي، ولكن المرعى اللي هو لوكين خاصه ما يزيد مسافته عن 50 كيلو ياك تم الحيوان يمشي مع صباح يروح.
1: نعم.
0: يعودوا بعيد من الماء حسب المرعى، المرعى هو هو المعتمد. في ذلك ما اللي الحقيقة نتكلم عنه من جانب ثاني اللي تحمل.
1: نعم.
0: لأن الصيف فصل الحقيقة هو فصل تعرف اندفاع الناس في البحر من شدة سخونة الهواء. صح. وحرارة الشمس
1: يلودوا الشيء نعش أجسامهم،
0: فما أحلام ورودة مائه في الأجسام في تلك اللحظات.
1: نعم.
0: هذا الفصل مدته 90 يوما.
1: نعم.
0: ومنازله 7 كما قد ذكرنا.
1: نعم.
0: في الحلقات السابقة، وهي البرج، فأولهم برج الناطح، ويليه البطين، ويليه برج الثريا، ولذلك برج الدبران، ولذلك برج الهقع والهنعة. هؤلاء الفصول، فصول الصيف اللي دائما زمن البوادي كيف قلت لي. ساب يخرج الوتات ما يتخطى الصيف، ما يضخر 4 أو 5 ماتوا من الغرق. في البوادي. الوتات اللي كثرت علينا دائما عام 70 ليلة، مستويات الوتات قليلة. كل صيفة يذكر لنا رجال والله ماتوا من الغرق، هذا فرد بالمر قاتلين بدونها.
1: تاك
0: الحقيقة قلنا برجاء هذه الأبراج اللي هم شدة الحرارة في الزمن الأول، فهمت؟ الهقعة والهلعة، الثالث الرابع والخامس والسادس، فهمت؟ والشهور تقريبا هما كيف قلنا مايو ويونيو ويوليو. هاي 90 يوم مقسمة على 7 أيام، كل منزلة بين هي والثانية 12 يوم، سبع تقريبا. كل منزلة هي البرج بين مع صاحبه الموالي، فهمت؟
1: نعم.
0: هذه المدة كثيرا ما تقول فيها الشعراء شعر الاستسقاء، يقول الشيخ محمد المامي: عرضنا لك تو الكسرة قد حان الماء يا مولانا، يا بلال عروق الصدر وعروق الكبد النشفانة، يا مولانا فعلك فينا ما هو راعي فعل يدينا، راعي عندك جاهم بينا، رزق كريم اسمه ملانا، يعرض عن الجاهلين ويكرعهم بلدانا.
1: جميل.
0: دائما الاستسقاء دائما زمن الصيف، لأنه زمن تين تين تين تين وحار جدا، قوي جدا إلى أقصى درجة. الحقيقة واحد ثاني مالي يقول في الفصيح كيف أن المجتمعين هذا مالي الشيخون دراهم يجيبوا له شيء ثاني، يلي فيديك النواصي وحار جودك ما يتماصل، وكنت حكمته عن عاصي ما يحضر فيه ولد ماصر، يلباني في الجو اسم أخضر تجري فيه الشمس والقمر، فيهم خالقك تتفكر وانت عندك كيف الطاسة، أحكم عنش نذكرك فلا يعمل بينا حواصر. يا وجهاد الظلم والضوء ونشيت من معدوم النو، بروك تتكاشف في الجو تسبق عينين الخراصة، صب علينا مطر الله وتراك المغادر الكراصة.
1: تبارك الله عليك، جميل.
0: حقيقة الصيف كيف قلنا في البوادي شديد جدا، شديد ما أشده تعرف البوادي، زمن السيارات قليلة. والناس تعرف يعودوا ما ينحروا زمن الصيف، إيش اللي المواد الخفيفة كيف مارو هذا وكيف مواد اللبقة.
1: وباش كان يرويوا العطش دياله
0: لقرب التنوات. عندهم سكة لهم نوع من التنوات صحي. الريش قلت الريش. لأن عند أطباء محرمين الماء اللي ينقع في الحديد وفي النحاس.
1: صحيح.
0: وفي الذهب وفي الفضة. هاو الأواني ما يخالق ممنوعة. البوادي عندهم تنوات مسكوكات من طرف النصارى ما يصدوا كيف الريش الزنك.
1: صحيح.
0: ذاك النوع هو اللي هم اللي يديرهم في السواقي ديالهم.
1: وشنو النوع ديال الشراب اللي كيستعملوه من غير أتاي طبعا؟
0: الشراب تبارك الله
1: أكيد كاين الزريق
0: الزريق واللبن مرقق شوي.
1: وباش يعدلوا باش كيصوبوا
0: الزريق لا يقبضوا تقريبا لترين من الماء، والله لا يجر معهم لتر من اللبن، يجر معهم لتر لترين والله ثلاثة من الماء وليتر من اللبن. واللبن على نوعين عندهم. اللبن المخمر والتخمير، احنا نقول التطعيم مطعم. تعد الشكوى خاصة بالتطعيم، يعود اللبن مطعم وتزين حامض، ما هو حامض كمال، وتعدل المدفافة يقلعوا يدفوها العلاج يعدلوا به الزبده.

0: فاهم وحجها والشكوى الحمراء يقول لك وحجها
1: نعم.
0: يقول الشكوى الحمراء جاء الطعم طعم البن ودائما البن وطعم لانه دائما احسن فيه تطعم لانه هو الاكثر حل ولا بالطبع الشكوى
1: وهذيك الحموضه ديالو راه صحيه هذيك راه نوع من البكتيريا كتكون صالحه للمعده الامعاء
0: تعود حموضه خبيثه امتى آه
1: صحيح
0: ايوه آه يتمشاو مع ذاك الحال يجي مولانا الصيف يفرغ المير يفرغ المير عليهم ويعود تعود المسافه 400 و500 كيلو يقبض ثلاثه رجال المراكي ويركب عليهم ويقوموا قايسين الدشره وخاصهم يجيبوا الخنط ويجيبوا مارو ويجيبوا منيجه ويجيبوا اللي خاص الناس كامله يفوتوا عنهم التيالي 4 5 ويجوا
1: وفي الليل كيف تاش يكون السمر في الليالي المقمره اكيد في الباديه عندها طعم خاص
0: حقيقة في الليل يعود زين حتى واللباس ما هو خارج اللباس قليل في الليل الناس بتير السابي الحامي حتى اللباس قاع في الليل قاع ما هو خارج قليل قليل السوق ولا شي منين يتكي قاع قدام الخيمة وشي يتكي وسط الخيمة والراجل عنده لا دراعة دراعته سروال والمرأة لا عندها ملح فاتو حدا شي ثاني من اللباس قاع ما هو عنده لا ملح فاتو حدا ذاك سمعته وفي الشتاء أحلى بد من الدفء في الشتاء لا بد من الفرو الفرو شي كيف عايد لبسة كبيرة للجماعة بعد من الجلود الغنم قبل الفرق يلسوه ويدفي ويلاحظ عندهم قطيفة يلسوه والله ثياب ثاني الشتاء دائما لو دار تعرف من لباس غليظ لأن الشتاء ملي فتيرس يجي شديد جدا
1: وباش باش يقصروا في الوقت ديالهم اشني هي بعض الألعاب اللي كانوا كيستعملوا في وبالخصوص في الصيف
0: الحقيقة في الصيف عندهم ألعاب ألعاب كيف نقولوا بالنسبة للرجال يلعبوا شنية الوامة وضامة اللي مسميها وامة صبانيا هنا هذا الكلمة كاينة هنا في الأقاليم الجنوبية وكاينة في موريتانيا لأن
1: وهي أصلها مناش كلمة
0: كلمة إسبانية لأن خارجين لمهار هذا ولمهار يقولون قصة لها ضامة وضامة زينة وعاد زين هذاك يشبه بلمهار فهمان خارج مالي مسألة ثانية هي شاوية وعاء ثاني من الدجاج بريلة كبيرة تجي تعرف شكل القفة باش ما تدقدق مظلع بالحالة مخطط متربع في التربعات حق ذيكم اللي مسمين يقولها نصر ضامة وضامة كلمة جاية من اللغة الإسبانية أصلا زين
1: وإذا هذه من الألعاب ياك ما كاين شي نسيناه ما إلى حاجة اللي شي عنده علاقة بالصيف
0: الألعاب قلنا خريب

0: الكلام. بالنسبه
1: شنو اللي كيميز اللعبه ديال دمراو باش كتميز؟
0: سبحان الله العظيم. سي دمراو كتلعبوها الانبياء هي ثلاث مربعات، مربع البرناني والمربع الوسطاني والمربع الدخلاني، ومنين تقبض انت 12 عود ونقبض 20 بعره. منين نقاد ديال ثلاثه من يسادوا نزرق لك نزرق واحد من العودان عندك فهمت؟ والله ترمي انت بعره عندي انا اذا سادوا ثلاثه العودان. ويقول لك الشيخ محمد الماضي الواجب من صفات الرحمن التوحيد كانك دمراء وحررها 12 على عد العودان 20 على عد بعرها سلمي والمعاين اجمع عليهم وتقاليهم ولا 12 يعني الاخ ذلك الاخ القول. المهم العليات يعودوا معدلين شنقالوا كرور يعدوا في التراب ومسيق بوادي ما هو فيها كان قليل بهم قلة الخشب وقلة السباغ وقلة الشحم ذاك والالعاب اصلا الرجال عندهم اللعبه الرياضيه عندهم طيعوز هذا الرزق على بابه وعندهم العرك وعندهم الشنقال وراح
1: وهذه كلهم العاب بدنيه ديال
0: بدنيه وبدويه هذه بدويه اراح هم اللي حق وشي كيف يتمشاو ويصيروا حياتهم صعبه زمن البوادي.
1: الله لا يخطيك سي السعيدي محمد الحسن دائما كتجيب الجديد ومعلومات اللي هي مفيده في الثقافه الحسائيه كما باقي شي ما ذكرته.
0: انا قلت هناك في فصل الصيف في البوادي قدما كيف قلنا نقولوا ما أشده على أهل البوادي اللي هو هذا الصيف نقول وأحراق بوجود السيارات الناس تقترب من المرعى وتبتعد عن السواقي لأن المرعى لا يجوز أن يكون أبعد من 20 كيلومتر من أجل المروح في كل يوم. الناس تورد بثلاث ليالي وبليلتين وبليلة ومروح أحيانا وماء المشروب وحده يناول بالبعد وبالقرب فما أصعب الحياة في ذلك الزمن وأحرى في زمن الصيف.
1: الله يحفظك. مشكور حتى الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي الصعيدي محمد الحسن في هذه الحلقة اللي خصصناها لكيفاش كان أهل البادية في الزمن الأول يزوزوا الصيف ديالهم وقضايا أخرى كتعلق بهذا الفصل ديال الصيف لا سيما في البادية اللي كنعرفوها عندها طقوسها وعندها عاداتها وطبعا كتحاول تتعامل مع البيئة اللي كتواجد فيها وندرة المياه لأن عندها ثقافة ديال تدبير ندرة المياه. إذن باسمكم كنشكروا على كل ما تفضل به من معلومات قيمة.
2: اكتشفوا SNFT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNFT News، الخبر اليقين من المصدر.
3: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان نتاخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
4: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوه باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
3: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية
4: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
3: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نافذوا 20 شوتنبير وصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 سبتمبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية، إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت، ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: صحتك في دقائق.

0: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. يعد الحوار الأسري من أهم الأسس التي يجب الحرص عليها في الأسرة، وتتضح أهمية الحوار بين الآباء والأبناء في النقاط الآتية: يعد مفتاح العلاقات الطيبة والجيدة بين الزوجين، كما يعد عاملا رئيسيا في تربية الأطفال بصورة إيجابية، يخفف من آثار النزاعات والمشكلات الأسرية والنفسية والاجتماعية التي قد تؤدي للطلاق وفقا لأخصائي الإرشاد النفسي والاجتماعي، يقنع الأطفال بأية أفكار بصورة هادئة بعيدا عن الصراعات وعن فرض الآراء من الآباء، يشجع في الحفاظ على الاحترام المتبادل والحرية في التعبير عن الآراء في المنزل، كما يمنح الحوار الحب والراحة للأبناء من قبل الوالدين، ويمنح كذلك القدرة للأطفال على التواصل مع الآخرين في المستقبل. ويساعد الحوار كذلك على الاعتراف بالأخطاء الشخصية من قبل الآباء أثناء الحوار أمام الأبناء، ولذلك فهم يقلدونهم ويقلدون هذا السلوك الإيجابي من قبلهم. ويساعد الحوار كذلك على مشاركة الأبناء القصص الشخصية والتحدث عن التجارب الخاصة، وبالتالي تعلمهم المزيد من الحياة ومتناقضاتها. يساعد الحوار على التعبير عن الاهتمام المشترك بين الطفل وأسرته وفهمه مع الوقت أسباب تركيز الوالدين على مصالحه. يضمن الحوار جذب الطفل أكثر لمحيطه وتعزيز وتقوية العلاقات الأسرية، كما يساعد الحوار على تفهم إحباطات الطفل وخيبات الأمل التي يشعر بها والمشاركة فيها، وتعليمهم المشاعر المتعلقة بالحزن وخيبات الأمل والقلق وأنها جزء من الحياة، وتعليمهم أنها مشاعر مؤقتة تزول مع مرور الوقت. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: محبس زيوم دي البرنامج ودر وقتنا نتهم الانتخابات نغيرين دي تماثنا أسن 23 شو تنبير أس ديواني فين التهمي مغربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضا عن سر روح الوطنية زمان ولدني هنية صوتن أذا عاون دي تيوشان تماثنا زقورنسن
1: زدغغ دي الخليج وزمغ شاذيريغ دي المغرب أسن تصويت ممش غقغ
0: مرت تجلم دي اللوائح الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب بس نتصويت تسمى ما اتخذام شان يجن نظام دي المغرب ويتسجل ولاد نتدي اللوائح الانتخابات باش هدي صوت قمشان نوم ويناب خاوم ايو دان نزدغن دي الخارج ما مش غاقني الوكالة ثانيتين ايو اني خاس نغينو بندي تصويت اذ فمغ المنصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل معلومات النوم والتيني نوني في خدام وشتي الشارجة من الوكالة أواني سكمتي وني خاوم غينوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا بوري جني زم مارينوب غار خيجنو مغربي نيزان دي الخارج سمانايا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي الوكالة الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي الوكالة التنين التاد
2: واش وني خان غينوبن اخسا ديري يضفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد انت يضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاذي صوت قوم زوارو سيسم النس اواني دي الساس لاكارت ناسونا النس عاودة دي وش توريق تلوكالت تلاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شان نوم وما را يضفالي البيرون نغني اقاذي وش لاكارت ناسونا النس التوريق تلوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاذ صوتم وتعاونم ديتي وشان تموت النوم وادر وقتنا أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

نورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوه باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: احنا الشباب ديما مع بلادنا، ناصر 20 شوتشانبير، نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
2: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
3: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشيزين،
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، له نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شيء له يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: هدي انت. يا سلام يا سلام يا سلام، هدي انت. يا سلام يا سلام يا سلام، هدي انت. يا سلام يا سلام يا سلام، شحال كنت انا انا غلط فيك
1: غلط فيك،
0: وشحال غرتني حلاوة الكلام وخدعت قلبي اللي امن بيه
1: امن بيه،
0: شحال كنت انا انا

عهدك طحلو بكشفك صياد غلطتني غلطتني كلام لطيف حلو ظريف ودموع غزيرة يا وعدي يا وعدي طالك بيت طالك بيت

0: علمني حب الخيل جميع الناس
1: هو
0: علمني
1: علمني
0: علمني
1: علمني
0: حب الخيل جميع الناس
1: هو

0: خطأ أو حتى ذنب.
1: بيزمح بيزمح بيزمح
0: الحياة

0: كلام وخدعت قلبي اللي امن بيه
1: امن بيه.
0: اشحل كنت انا انا غلط فيه
1: غلط فيه.
0: وشحل غرتني حلاوة الكلام وخدعت قلبي اللي امن بيه
1: امن بيه.
0: اشحل كنت انا

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو السي حمد، اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
3: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادنا.
4: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
5: مع SNRT لايف الفراجة النتائج وأخبار الرياضة.

0: طفل بنتي معايا ديما.
1: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
2: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه اس ان ار تي لايف.
3: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
4: شرابي ladies and gentlemen from Morocco, Hajima Moore.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رياض الأدب الحسان. ما زلنا معكم في رياض ومروج الأمثال الشعبية، وحقيقة لا نقول لكم مثل ركبوها على هذه الكلمة عن هذا بعد اللي ما صبر وينفضح. هذا المثل يحث على القناعة وعدم استجداء الآخرين. هو اللي يقول فيه الشاعر: حادث طلب حادث شلك ينفضح، ويعود بلا مان وانت على اللي ما طلبك حح، يا انا لله غضبا. عندنا مثل اخر يقول: الدهر رقاد وشين. ونفس له انت ايضا لا واحد من الامثله نسوق معنى الاخر، ينضرب للصبر على حوادث الدهر وتقلباته. وعندنا مثل اخر يقول: الشاري الدون بالهون، قايل عنه غاب وهو مغبون. هذا المثل حقيقة فيه نوع من التربية لأخذ الحيطة والحذر في المسألة اللي دور الشخص اقتنائها. هو اللي يقول فيه الشاعر: ما دورت الزايد منه دون خفت الشاري بالدهن، بالهون يدور الشك انه غاب حد وهو مغبون. وعندنا هاي دائما تخلق له على حد مثلا غاب حد في الشراء ولا البيع، لا حد مدوخ، وهو هي اللي هنجيبه في المثل نقوله مدوخ. ينضرب لمن شعر بدوار أو صداع أو ملل لفقدان دواء أو مادة يستعملها. المقصود به هون هو أدواخ الشاي، يعني نقوله العاد ما تيك بغو الراس والله تساويك والله شذاك نبتو. يقول فيه الشاعر: ما نشرب كون في كاس واخ، ماني متعلم بادواخ، الملهى عندي ما مساخ، عندي براد اصبعي وانتي ما هم مسباخ، قاعد بينات ارباعي. هذه عندي براد اصبعي، احنا عندنا مقاييس كانوا اصلا عند الفيضان نقولوا براد ثلاثي وخماسي واصبعي وتساعي، وهذا يعني نوع من المسائل للناس اللي هي اللي هينصب لها من نوتاي. يقول فيه: واحد براد ثلاثي ملاهي لا نتر، على مال ورازي والمفتول وسكره، حتى براد سباعي هذه يعني صب لسبع ارواقيش. وعندنا مثلا نقولوا: كبيرة فيه كرشي بعد. ينضرب لمن لا يكتفي باليسيري، فيه يقول الشاعر: براني وراكم نمشي، في الناس مسمع وذنيكم، جيت مكبر فيكم كرشي قايل شي ثمين عليكم. وعندنا ايضا مثل يقول: احذاك بعد فباس واربى من حلمة. ينضرب في البطء، وفيه يقول الشاعر: علي عالف منين الخيل تصوق، لعدوه في العدو ما يرحم، اشطر في الشيلة من البروق، واربى في الشلة من الحلم. وفيه ايضا يقول احد الشعراء الحسانيين: مساوي في الجري ام العود، ما هي محكومة باللجمة، هي وبريضين يهود، معرقب وربة من حلمة. وعندنا مثلا يقول: فلان بعد مغمس فيه الأظفار. ينضرب لمن يسخر من شخص ويحتقره. وعندنا أيضا مثل يقول: درجة ما تنهان، وهي اللي ورد فيها المثل العربي: الدرجة لا تهان، يضرب لمن له مكانة عالية لا ينبغي أن يدنسها. وفيه يقول الشاعر: مول الملك الحي السبحان، تبارك وتعالى درجة عاطيها، ما تنهان مجابر حد إلا كالة. عندنا مثلا نقولوا فلان، منين يقول لنا حد كلمة مثلا والله خبر فتنس معناها، نقولوا رشخت والله مرشخ. ينضرب لمن يرفع الخبر لمن يعلمه ويحصل حاصلا. يقول فيها أحد الشعراء: باقي ياسر مش مزال، فيهم متعدل ما قلتوا، ذا لا قلتوا لا هي طوال ونعود مرشخ وتركته. وعندنا مثل يقول: متعلم بكلك إلى شافك ينسلع. وهذا المثل ينضرب لواحد مثلا يبتز الآخرين ويأكل أموالهم بالطمع. يقول فيه الشاعر: الحساني لكن تعطي له للسمع، من ليلك لموديلك، عاد اللي شافك ينسلع، به الخبرة وهو كير. عندنا مثل يقول: عريان يصوع مجرد. هذا المثل ينضرب لمن يلتجئ إلى من هو أحوج منه. وفيه يقول الشاعر الحساني: يوم السترة من ذاك الشد، رجحانه يوم يجي جيعان،
من الخلق صوع مجرد من ليتام رايع عريان، هذو كلهم في مجال الشكر.

عندنا أيضا كلمة نقول فلان فعريش الغراب، ينضرب لمن علت به مرتبته أو مروءته أو على شأنه. وفيه يقول الشاعر الشعبي: يا راس عريش غرابها، يا باشتها وانباها في مروتها ودابها وفي شدتها ورخاها. وعندنا مثل ثاني يقول: اللقمة اللي تغصص خير من هالحيس. وهذه الأمثلة الشعبية كاملة على قدها ما يغيب عن الذهن على أنها أدوات تربية، لأنها كانت هي اللي تحل محل التلفزة اليوم، وتحل محل الردو، وتحل محل كل شيء، لأن كان الزمن خالق فيها لهذه الأمثلة الشعبية، وتقعد الناس وتعطاها وتشرح معانيها وتستفاد منها. هاي نقول اللقمة اللي تغصص خير من هالحيس. هذا المثل يكنى به عن عدم الاندفاع في المسائل دون تفكير في عواقبها. وفيه يقول الشاعر: العافية تعمر والثانية تدمر، والعاقل كيس، والله العاقل يقيس قبل ما يغيس. ما تعرفوا الوسيقة ولا تعرفوا الشر، واللقمة اللي تغصص خير من هالحيس. لو كنتوا تعرفوا الوسيقة توسقوا الصبر، ولو كنتوا تعرفوا الشر تشاروا بليس. لم يقتصر الأدب الشعبي على الأمثلة، بل تطرق إلى المسائل الأخرى كالنصح والأمر بالمعروف. وبين يدينا الآن هذه المقطوعة الشعرية الحسانية، يقول صاحبها: يا نتوب أحمد ذاك الفات، من عمرك طمول الصفات، التفسهوت عينك كمشات، والراس زراق وفيه الشيب، واللحية دخلوها الشيبات، هي زاد ذاك فطن عيب. نترككم مع راحة موسيقية ونعود إليكم بعدها إن شاء الله.

لم يزل الأدب الحساني رافدا كبيرا من روافد الأدب، حيث اشتمل على كل الألوان الطيفية أمثالا وقصصا وشعرا.

شعرا ونقلا وحكايات، وكثيرا ما يقع اقتران أو تنظير في مجال واحد أو بين فنين يترجم واحد منهما الآخر. وفي هذه القطعة نأخذ نموذجا وقد أتينا بها قبل وقت، ولكن مدلولها ما زال حاضرا لدينا. هذه القطعة نموذجا يحمل أكثر من دلالة. يقول الشاعر: يا نتوب احمد ذاك الفات من عمرك طمول الصفات، عتف سهوت عينك كم شات، والراس زراق وفيه الشيب، واللحية دخلها شيبات، هي زاد وذاك افطن عيب. في هذه القطعة حث للنفس على التوبة وتدارك ما فات، والتنبيه على أن الأمور لا تستقيم على حال كما قال الشاعر، ولا تدوم على حال تكون به كما تلون في أثوابها الغول. ويقول فيها أن نذر الهرم بدأت تغزو شرخ الشباب، وهناك أمثلة تبعث على الأمل وتجعل المرأة يعيش عليه، وتلك سنة الله تعالى في خلقه، حيث نجد الإمام أو الشاعر الطغرائي يقول في قصيدته لامية العجم: ما أضيق العيش لولا فصحة الأمل. ونجد الشاعر مروء القيس بن حجر يقول في قصيدته: ألا إن بعض العدم للمرء قنية، وبعد المشي بطول عمر وملبسة. ويقول المثل الحساني في هذا: اللي نياق مخه يتقرع الرغوة، ينضرب لمن له خير يترقبه، يتقوت به أو يتقوت بقدومه متى قدم. ومن هذا المثل العربي اللي يقول: العطاء كالغيث حيثما وقع نفع. وهناك أمثلة أخرى تحث على الكرم والثبات عليه، ويشبه فيها بعض الشعراء الحسانيين ساعة البذل والعطاء بأنها كسائر الأوقات. المثل الحساني مثلا يقول: الموت لا حلت فم شخرة. ويقول فيها الشاعر الحساني: يلي كرمك ما عنده فوت، نختارك تعطيني شخرة، واطرح من هذا قاع الموت لا حلت فم شخرة. هذا البيت فيه جناز جميل جدا، يتضمن طلبا طمع طبيعي، طمع يريد شاتا أخرى لعله لزمه عيد أو عليه معروف، وينبه صاحب الطلب الموجه إليه أن هذا شيء بسيط جدا. ولم يزل الأدب الحساني يعالج الأمور علاجا جميلا هادفا هادئا، يتناول من كل طرف ويرم من كل شجرة أدب، كالأمر بالمعروف والحث على الإنفاق وإصلاح ذات البين إلى غير ذلك من المقاصد المحمودة. يقول أحد الشعراء الحسانيين: الدنيا ما هيشي وديار، الدنيا تعقب رد أخبار، نعرف عام في هذا الأفطار، والعيد وآشور أم أحور، علي طربي كل نهار وفيهم طربي منشي مجبور، بين مهد زويرة الأمهار وقويع وعلاب تيبور. هذه القطعة الشعرية إذا أردنا إسقاطها على مثل حساني نجدهم يقولون ابقى رد أخبار، وهو الذي يقول فيه دريد بن الصمت: وإنما المرء حديثا بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. وكما سبقت الإشارة إليه، فقد عالج الأدب الحساني الأمور علاجا، وهذا يعطينا دلالة على أن سعة علم هؤلاء الآباء والأجداد الذين عمروا هذه الأرض وخاضوها طولا وعرضا، متمسكين بأصالتهم وأنفتهم وعنفوانهم، كل تتبع الخطى التي وجد فيها أو وجدها منشية له. وفي هذا يقول المثل: اللي خلال أبوه تعب يتعبها. ويقول فيه الشاعر الحساني: نجيب صلاتي بضوية ونجيب الصوم على حاله، هذه هي حرفة بوية وحرفة بوه اللي خلال. وبهذا القاب أقف معكم عند الراحة الموسيقية، وسأعود إليكم بعدها.

عدنا إليكم بعد الاستراحة الموسيقية في قراءتنا لهذا الأدب قراءة متأنية، نلاحظ فيه جمالية السبك ورقة الأسلوب وعذوبة الألفاظ، ناهيك عن تلك الطفرة اللغوية واللحمة الحكمية. وأنتم تعلمون أن لدينا مثلا شائعا يقول ركوب بكر التخمام. ركوب بكر التخمام مسألة يعدلها رجاج مثلا ما خمم فيها كثيرا. يقول فيها أحد الشعراء قبل تجيكم بكر التخمام، هي والله قارح وتجيك ما شديت مع حد كلام من حد في جيها وتروسيك عنك داير دار السلام ومرات يحكوا وذنيك، نعرف أن هذا كله تام عندك فيه بلد لا يربيك. وقد عالج الأدب الحسني وخاصة أدب الأحاجي والأمثال والحكم والحكايات كل الأشياء، وفي هذه الأشياء نجد نوعا من التربية والحث على العمل والاقتناء والحث على التركيز. مثلا يقول مثل الحسني يحك وذنيك وهو عبارة عن شدة القرب في الاقتناء، نقوله اشرب الغلة وانفخ في الخلة. هذا المثل فيه الحفاظ على الملك والحفاظ على الصحة، وفيه أيضا نوع من التوأدة عند من يترجى يقتنى مسألة يعرفها كانها صالحة والله ما هي صالحة، وكل مسألة له يعدلها يتريث إلين يعرفها كانها صالحة له والله ما هي صالحة له. وبهذا المثل أنهي معكم حلقة اليوم على أمل اللقاء بكم بحول الله في حلقات قادمة، وإلى أن ألتقي وإياكم طاقم الحلقة يتمنى لكم سماعا طيبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش غنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنا هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال

حد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل وضمان أن الاختيارات الانتخابية تكون مبنية على معلومات صحيحة وموثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية ياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج كيف تاشي قدتوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلي بطاقة الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقة الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم. وبذي الصفة

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: هذا وقتنا إلا عدنا ندوروا لخيرنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا،
6: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
7: قطرة بقطرة خضار التراب، بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
8: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
9: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

خلق العيلة تعسرع واثنين المولود ودير ثلاثنين

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنين نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية، إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت، ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم، يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلي بطاقة الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقة الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع لمكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية ورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
3: أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الأسبوعي جهتنا في أسبوع. بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283.74 مليون درهم مقابل أزيد من 523.67 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025. وحسب الأنواع تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الداخلة بنسبة 80% لتصل إلى 8493 طنا. وفيما يتعلق بالكميات المفرغة من الأسماك البيضاء سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8335 طنا عندما تم يوليوز الماضي. وبالنسبة للرخويات فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضا بنسبة 68% بينما تراجعت مفرغات القشريات بنسبة 10% لتصل إلى 80 طنا. بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء المهريز 1584 طنا عندما تم يوليوز 2026 بارتفاع بنسبة 54% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وفقا للمكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في آخر تقرير له حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التسويقية لهذه الكميات ارتفعت بأكثر من الضعف لتصل إلى 41.30 مليون درهم عندما تم يوليوز الماضي مقابل أكثر من 19.75 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025، أي بنمو تبلغ قيمته 109%. وحسب الأنواع تراجعت كميات الأسماك السطحية المفرغة بهذا الميناء بنسبة 74% إلى 18 طنا مقابل 68 طنا عندما تم يوليوز 2025، كما انخفضت قيمتها بنسبة 65% متراجعة من 399 ألف درهم إلى 141 ألف درهم. وبخصوص الأسماك البيضاء يضيف المصدر انخفضت الكميات المفرغة بنسبة 29% لتصل إلى 523 طنا مقابل 731 طنا المسجلة قبل سنة. أما بالنسبة للمفرغات الرخويات فقد سجلت ارتفاعا قويا بنسبة 487% لتبلغ 927 طنا مقابل 158 طنا عندما تم يوليوز 2025. وارتفعت كذلك مفرغات القشريات بنسبة 63% إلى 117 طنا بارتفاع نسبته 51% مقارنة مع نهاية يوليوز 2025. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن رفع الحظر عن جميع الصدفيات وتسويقها على مستوى كل من منطقة بطلحة شمال 1 ومنطقة بطلحة شمال 2 وكذا منطقة بطلحة التابعة للدائرة البحرية للدخلة. وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ أن اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الوسط البحري والصدفيات قامت بدراسة نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المناطق المذكورة. وسجل المصدر ذاته أن نتائج التحاليل أظهرت استقرارا في الوسط مع تنقية شاملة للصدفيات على مستوى كل من منطقة بطلحة شمال 2 ومنطقة بطلحة إلى جانب منطقة بطلحة شمال 1. من جهة أخرى أوصت كتابة الدولة المستهلكين بعدم التزود إلا بالمنتجات المعبأة والحاملة لعلامة صحية محددة لمصادرها والتي يتم بيعها في الأماكن المرخص لها، كما نبهت إلى أن الصدفيات التي يتم بيعها في الأماكن غير المرخص لها لا تتوفر على أي ضمانة صحية وتشكل خطراً على الصحة العمومية. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من برنامجكم الأسبوعي جهتنا في أسبوع. إلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش كنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: اشنا هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.am او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لآذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

الكل فضول المدلول الكل من فضول المدلول يكون مدح رسول النقا الكل من فضول مدلول والكل ليهم والفضول الناس يلا تم على الحال على مدح رسول

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها لذلك، كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد، فعلا كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لم لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني، سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو، واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك، كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا وقد فقدت عينك؟ وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرتا على الفطرة، وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر تترى من خلال الأنبياء وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود حتى. إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض، إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب، أنر دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب، علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك أمي.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم راسي اش درت شي قضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي ها هو شديتو وبلا رشوه وهذاك راه مشدو وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست
4: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابليت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه اس ان ار تي لايف
3: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم متوفرة على Play Store وApp Store
7: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد برامج متنوعة أخبار تغطيات قرب تواصل وإمتاع إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: صباح الخير داخلة برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير الداخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل الصباح موعدا جديدا للأمل وفرصة أخرى للحياة والتواصل والعطاء. مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء، أينما كنتم وحيثما حللتم داخل الجهة وخارجها، داخل الوطن وخارجها، صباح الخير والمحبة.

نحن نحاول معا أن نبدأ هذا اليوم بابتسامة وأمل وطاقة إيجابية. صباحكم سعيد ومرحبا بكم.

حيثما كنتم وأينما وجدتم، نقول لكم نحن طاقم هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير داخل صباح النور والسرور، صباح البهجة والحبور اللي كتعمر قلوبنا بالأمل والإشراق، صباح النشاط لكل من يستعد ليوم جديد من العمل والأمل.

لكل من انضموا بنا اللحظة نقول لكم صباح الخير الداخلة برنامجكم لكي افتح معكم نافذة جديدة على الحياة وكي يقول لكم مع إشراقتي كل يوم ما دام في العمر صباح ففي القلب متسع للأمل فصباحكم خير وصباحكم نجاح وصباحكم محبة للوطن والحياة.

شيء جميل ورائع. مستمعين متابعين وأوفياء، أن نجدد اللقاء بكم في هذا الصباح الذي يزداد جمالا ويتألق فيه حلمنا بحضوركم لنقتسم معكم لحظات من الأمل وكلمات من القلب وجرعات من التفاؤل. عسى أن تكون بداية يومكم بداية خير وبركة وسعادة.

أكيد مستمعين الأعزاء، حين تشرق الشمس فهي لا تسأل من يستحق نورها، بل تمنح ضياءها للجميع. فلنتعلم من كل صباح أن نمنح الحياة وجوهنا المبتسمة وقلوبنا المتفائلة.

صباح الخير مستمعتنا مستمعينا الأفاضل، صباح الخير الدخلة، صباح الخير المغرب من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. معكم في موعد جديد من برنامجكم الصباحي، حيث نلتقي لنبدأ يوما جديدا بالأمل والتفاؤل والكلمة الطيبة. أهلا بكم ودمتم في صباح جميل.

إذن مستمعاتنا مستمعينا الكرام، نجد الترحاب بأسماعكم الطيبة من هنا من مدينة الداخلة، من هذه الربوع المغربية الجميلة التي يعانق فيها المحيط الأطلسي شواطئ الصحراء المغربية. نبعث إليكم أطيب التحيات وأصدق الأمنيات ضمن برنامجكم المباشر صباح الخير داخلة.

إذا ذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة حصريا عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا. عصائر صيفية. مستمعاتنا مستمعين الكرام سلام الله عليكم، ملتزمين دائما بجعل فقرة غذاء ودواء السابقة تتوائم، وفصل الصيف كان وصلوا ضمن هد الحصة كما وعدناكم نقدم عصير من عصائر الصيف. أكيد مع هبة صيف حارة الحمام كل واحد منا كيدور يروي ريقه ياك يوقف إحساسه بالعطش بكأس صحة منعش. في حلقة اليوم مستمعينا من فقرة عصائر صيفية لهين اختاروا لكم وصفة عصير هي من اقتراح شيف زهور أم وائل من باب صحر قليميم، وهي طباخة وحلوانية كتقترح لنا اليوم مشكورة عصير لونه أحمر. أكيد فكرتوا في العديد من العصائر اللي لونها أحمر، ولكن السيدة تقترح بالنسبة لهذه الحلقة العصير ديال الطماطم البارد مطشة المنعش مع لمسة زيت الزيتون البلدي، زيت ديال العود ورشة كمون بلدي مطحون. وصفة كتعطينا مذاق صحي وانتعاش لكيروي العطش، ومكوناته صحيا كتحمي القلب وكتقوي المناعة وكتريح الهضم. إذا نخليكم معنا مستمعين ولهي نكتشفوا جميع أن كاس واحد من وصفة هذا العصير لهي تجعل اللي شربه يحس بالفرق. ونذكركم فقرة عصائر صيفية عبر راديو إذاعة الداخلة ضمن برنامجكم صباح الخير الداخلة هي صحتك في كاس لمحتوى طبيعي وصحي. وفاش كنحسوا بالحمان ويريفي ويجينا العطش، ففي هذه الحصة عصير طماطم مطشة والزيت العود البلدية والكمون فيها الحل للحصول على الانتعاش. وسابق ما نتكلموا على وصفة عصير اليوم، فهذه الوصفة ديال عصير ديال مطيشة وزيت العود والكمون فيها الليكوبين اللي هو مهم للبشرة ديالنا، وزيت الزيتون كيف تعرفوا مهم للقلب، والكمون واحد الحشبة أو نبتة اللي هي مهمة للمعدة، كنشربوه بارد فهو منعش وكنقولوا بصحتنا. عصير طماطم

السيدة أم وائل كتقترح لنا في هذه الحلقة عصير ديال ماتيشا بزيت الزيتون البلدي والكمون اللي كيكفي جوج ديال الأشخاص. هي وصفة بسيطة وما كتاخدش منا الوقت ولكنها صحية مغذية ومنعشة. إذا حجنا في 4 حبات ديال المطيشة تكون ناضجة ومقطعة وكوب ماء بارد أو اللي كيفضل عود مكعبات الثلج وملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز اللي كنسميه زيت العود ونصف ملعقة صغيرة كمون مطحون ورشة ملح ورشة فلفل أسود اللي كنسميه الإبزار وعصير نصف ليمونة. وأكيد هذا الاختيار يزيد في الانتعاش كنزيده أوراق النعناع أو الكزبرة للتزيين. إذن طريقة كتقول سيدة اللي اقترحت مشكورة هذا العصير الصحي. طبعا كنطحنوا ماتيشا مع الماء في الخلاط لين يصبح ناعم وكاين اللي كيفضل يخلي فيه داك الزريعه ديالو البذور وكاين اللي كيفضلها بدون بذور. ثم كنزيدوا زيت العود الكمون الملحة الإبزار وعصير ليمون وكنخلطوا كل شيء في 5 ثواني ويقدم بارد مع ورقة النعناع. وبالنسبة للأطباء ينصحون اللي عنده تنسيو طالع اللي عنده ارتفاع الضغط الدموي فهذا يعتبر من أروع العصائر اللي كتخفض هذا التنسيو فاش كيكون طالع عند الشخص. وبالنسبة للأطباء وخبراء التغذية كينصحونا أننا نشربه على الريق أو قبل الغذاء بنصف ساعة. علاش؟ لأن فيه فوائد صحية ديال هذه المكونات. فماتيشا فيها مادة الليكوبين فهي مضاد أكسدة قوي لكيحمي القلب والبشرة وبالخصوص فاش كتعرض لأشعة الشمس وأساسا كيقلل خطر بعض السرطانات. العصير أيضا عنده كيقوم بترطيب عالي 95% منه ماء كيعوض السوائل اللي كنفقدوها فاش كيكون الحمان والصهد ديال الصيف. أيضا عصير فيه فيتامين A والسي اللي كيقوي المناعة وكيحافظ على نظر سليم. هو قليل السعرات بالنسبة للناس اللي كيبغيو يديروا الحمية الرجيم لأنه كيساعد في التحكم بالوزن. وأيضا من مكونات زيت الزيتون زيت العود اللي هي دهون صحية أحادية كتخفض الكوليسترول الضار وكتحمي الشرايين وفيها مادة البوليفينول اللي هي مضاد التهاب طبيعي مفيد للمفاصل. وأيضا هذا العصير فيه سر الامتصاص فالدهون اللي في الزيت كتساعد جسمك أنه يمتص الليكوبين من ماتيشا 4 أضعاف كي يعني أن الفائدة دياله مضاعفة 4 مرات كيشعرك بالشبع وكيمنع الجوع المفاجئ في الصيف. والمكون الثالث اللي هو الكمون كيف تعرفوا كيحسن الهضم كيطرد الغازات وكيهدأ القولون بعد الأكلات الدسمة وكينشط الأيض. فهو معروف أنه كيساعد في حرق الدهون في أيضا الحديد فهو مفيد للناس اللي عندهم فقر الدم خفيف وهو أيضا مضاد بكتيريا كيحمي الجهاز الهضمي. وطبعا

شنو هما الناس اللي كيفيدهم هذا العصير. هو مزيان الجميع ولكن كيناسب اكثر الناس اللي يدوروا يلودوا الترطيب اجسامهم، اللي يلودوا الهضم مريح، اللي يلودوا القلب سليم، واللي يلودوا البشره نضره في الصيف. اكيد مذاقه يجمع بين لانه مالح وحار خفيف مختلف تماما على كل عصائر اللي هي حلوه. اكيد اللي يشربوه قد ما يسمي عصير ولكن كيبقى في الاخير عصير صحي. اذا نتمنى لكم الصحه والسلامه.

الخواطر من وحي الصيف. حين تنتهي العطلة ماذا يبقى منها؟ ما أسرع الصيف حين يأتي، وما أسرع رحيله حين نظن أن أمامنا متسعا من الوقت. قبل أسابيع قليلة كانت العطلة تبدو طويلة، وكانت الأيام مفتوحة على البحر والسفر والزيارات والسهرات العائلية، وكان في ذهن كل واحد منا برنامج يريد أن ينجزه، أماكن يريد أن يكتشفها. ثم فجأة نلتفت فنجد أن الصيف يوشك أن يطوي صفحته، وأن حقائب السفر تعود إلى أماكنها، وأن الشوارع تستعد لاستقبال موسم جديد. لكن حين تنتهي العطلة ماذا يبقى منها؟ هل تبقى فقط الصور التي التقطناها، والرحلات التي قمنا بها، والأكلات الشهية التي تناولناها، والمقاهي التي جلسنا فيها، والأماكن التي زرناها؟ أم أن أجمل ما يبقى هو اللحظات الإنسانية التي عشناها مع من نرتاح لهم؟ قد لا يتذكر الطفل بعد سنوات اسم الفندق أو المكان أو البادية التي أقام فيها، لكنه قد يتذكر أبا أمسك بيده وهو يمشي على شاطئ البحر، أو أما جلس

جلست إلى جانبه تحكي له قصة أو جدا جمع أحفاده حوله في مساء صيفي دافئ. العطلة الحقيقية ليست في كثرة السفر ولا في حجم الإنفاق، فقد يكون أجمل صيف هو ذلك الذي لم نغادر فيه ذواتنا، لكننا اقتربنا فيه من إحساسنا، وزرنا قريبا نسيناه، وصالحنا صديقا خاصمناه، وقرأنا كتابا اشتقنا لقراءته، وتأملنا جمال الطبيعة، ومنحنا أنفسنا فرصة للهدوء.

0: ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. أكيد فاش كتبدأ ولا كتنتهي العطل المدرسية كيتم تكثيف العديد من الجهات الرسمية وفي مقدمتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المعروفة اختزالا نرسى بلغتها ديال التوعية، وأيضا بعض الهيئات المدنية أو المجتمع المدني تهو كيقوم بالأدوار دوله. وأكيد أن من الجمعيات اللي كتعتبر رائدة على الصعيد الوطني وعندها قصب سبق المنظمة المغربية للسلامة الطرقية والتربية على السياق المثالية وتخليق الحياة العامة، اللي لين تواصلوا إن شاء الله مع رئيسها عبر الهاتف بالدار البيضاء، وطبعا هو قيدوم الفاعلين الجمعويين في مجال السلامة الطرقية، وكان سابق بالمناسبة ربان طائرة مدنية، عنده جوج ديال الكتوبة ألفهم، الكتاب الأول عنوانه السر العميق للسلامة من آفة الطريق، ومؤخرا تبارك الله عليه أصدر له كتاب موسوم بعنوان قضايا حوادث السير، رؤى وتصورات خلاصات تجربة ميدانية. أهمية ضيفي وضيفكم الكريم في هذه الحلقة المباشرة أنه كيمثل الواحد الخبرة ديال نصف قرن من السياقة المثالية ما شاء الله عليه دون حوادث، علما أنه تقريبا جل كل مناطق المملكة تطوعا منه في إطار حملاته التحسيسية الميدانية اللي كينسق فيها طبعا مع إدارة مؤسسة الأمن الوطني، وهدفه بكل مواطنة هو ترسيخ واحد الوعي مروري إيجابي سعيا منه لكسب الرهان الوطني لتجفيف ينابيع حوادث السير. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة مستمعينا الأعزاء حظي بشرف نيل الرعاية الملكية السامية سنة 2012، واللي اعطى واحد دفعة للنشاط ديالو ديال الحملة التحسيسية في مجال السلامة الطرقية. الحاج محمد الغطاس، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: سيدي الفاضل المحترم الجليل الجهبد، وهل هناك من عمراء أضيفها على الوصف ديالكم سيدي؟ شكرا جزيلا. وأقسمت بالله إلى أنتم تتحدثون، أنا عارف بأن هذه مباشرة والمواطنين كيسمعوا عبر التراب الوطني إلى الدموع سالوا من عيني فرحا، بأن هناك أناس عندهم غيرة مواطنة ويتطرقون إلى هذه المواضيع التي هي الحبيبة أنتم كتشوفوا، التي هي حرب قادرة كتهاجمنا بشراسة وكتهدد اقتصاد الأمة باستنزاف ميزانية الدولة، واللي هي منبع للتفريخ ذوي الإعاقة، وهي التي ليس لي ما أقول، وهذا هو الشكل أو هذا هو الشيء الذي جعلني حبيب منذ كما قلتم راكم ما خليتوا لي ما نقول منذ 50 سنة وأنا أتطرق لهذا الموضوع عبر التراب الوطني، واللي لقى واحد الصدى الحمد لله في قلوب المواطنين والعلماء

0: وقلوب سيدنا الله يطول عمره وحتى سي محمد السادس اللي أعطاني رعايته كما تطرقتم، وإلى الأمن الوطني عبر التراب الوطني، وإلى سيد المدير العام للأمن الوطني عناية السيد عبد اللطيف حموشي، هو الأيقونة كنشوفوا العالمية للحكمة الأمنية الذي حتى هو من طرفه كيجسد صرامة القانون لصون الأرواح، وكيرسخ كذلك ثقافة احترام الطريق باعتبارها مسؤولية جماعية، ووافر الثناء له هذا على نهجه الحموشي القدوة، وهو محفزي على العطاء مع الأمن كله بتطوع بلا حدود في مجال السلامة الطرقية. وأنا أقول لكم هذا الخبر الذي هذه الجوهرة الزرقاء داخلة، وأنتم تعلمون بهذا، راه عندكم دراية بهذا، ودائما عندما توجه إلى مدينة الداخلة كان بدأ دائما في الأنشطة يعني عبر المدن المغرب، كان بدأ من الداخلة المدينة التي أجد فيها واحد إسراء، واحد تبادل، واحد ناس لأذن صاغية عندما أتطرق إلى التحفيز والتوعيد. وأنتم كتعرفوا أنني كل ما أقوم به عبر التراب الوطني مع الأمن ومع المجتمع المدني ومع العلماء في المجالس العلمية، وهذا أقول بأنني الحمد لله وجدت واحد الصدى عند المغاربة، وبالخصوص ملي كنبدا دائما بمدينة الداخلة، وهذا موضوع كما قلنا كلنا يجب أن نقف وقفة تأمل لهذه الحرب القادمة اللي كتأخذ أكثر من حرب الطاحنة سلاح، حتى لهذيك الآفة اللي كانت ديال 19 ما خداتش قد هذه الأرواح اللي كانت تخاد. ولكن أنا عندما نجد أناس وأنتم كذلك تتطرقون هذا الموضوع، هذا يفرحني، وكنعرفوا بأن كل ما نقوم به ما كيمشي السودة. وكنشكركم جزيل الشكر على الاتصال وعلى استضافتكم لنا. أكرمكم.
1: طيب سي محمد، أنا عارف أنك صاحب سلسلة حلقات لبرنامجك توعوي وتوجيهي الناجح حكم وقيم، فهذا حكم الحلقة الخاصة وضعنا لها عنوان مزيد من الحذر لتعود الأسر على الطريق بلا خطر. نبغيك الحاج محمد الغطاس في هذا السياق، وهذا أول سؤال ليك في هذا الحلقة ديال التوعية، ما شاء الله عليك على خبرتك المرورية العالية واللي كسبتيها عن ممارسة طويلة ومعرفة جد معمقة، نبغي نعرف منك أشنا هي أهم النصائح بالنسبة لأي أسرة أول خطوة اللي غادي تقوم بها قبل ما تقبل على السفر، خاصة إلى كان طويل، هذا الاستعداد للسفر وبالخصوص اللي كيتعلق بالجانب الميكانيكي للسيارة أو ما يعرف بالفحص التقني لمراقبة هذه الحالة الميكانيكية للسيارة أو العربة. إذن أشخاص أي أسرة قبل ما يسافروا، طبعا بالنسبة للأب رب البيت، أشخاص يدير بالنسبة قبل ما يسافر بسيارته؟
0: سيدي الفاضل المحترم، يشهد الله على ما سأقول، وهذا من عمق القلب لكل شعور، أن الطريقة باش كتحدثوا والدراية اللي عندكم والهضرة باش كلها عندكم تجربة ودراية في هذا المجال اللي ستريحني واللي تريحني وتريح كل من ينصت لهذا البرنامج ديالكم، لأنكم تطرقتم أو طريقة باش تحدثوا ما خليتوا لي ما نقول، لأن هو يجب أنا كما تعلمون أنني كنت رب طائرة، في يوم ما سئلت من بعض الصحافة قالوا لي فين كتخاف سي محمد الغطاس من كتكون تسمى طائرة، فاش كتخاف منين كتخاف؟ فكان جوابي لا أخاف من الجو أو لا الالتيتود، ولكن الخوف ديالي اللي كيكون خطير واللي كندير بحسابه اكثر هو ملي كننطلق من المنزل ديالي الى الماري سيارتي. علاش؟ لان الفوق انا الذي اتحكم واتعامل بكل مجهود وتفادي وما كنتركش فرصه للخطا، ولكن عندما انطلق من المنزل الى المطار كيكون انا مركز على السياقه وداير الحيطه والحذر والتجربه ديالي، ولكن رغم ذلك فانها تاتي من الاخطاء، لانه واخا تكون انت غادي داير القانون ديالك مطبق القانون ديالك وغادي بالحيطه والحذر، كيجي الواحد اللي لا يعرف الاحترام ولا للاخلاق ولا للمعامله ولا لطريقه ولا الموهبه او التقرب الى الله بالتفادي ما يضر بالناس كيخرج. وهنا من باش كنعطي النصيحه انا للسائقين كنقول لهم السائق المثالي هو الذي له ثقافه تفادي اخطاء الاخرين، لانه هو كيكون كيسوق مزيان وكيجي واحد اخر كيدير الخطأ. إذن هنا خاص نصيحة اللي غادي نعطيه للمواطنين، وهناك ما نتجول في هذه الأيام هذه عبر التراب الوطني، فكان الاكتظاظ وكان الازدحام وكان سوء تفاهم، وكان المشاجرات، وكان ولكن هناك

0: هناك بعض الناس الحديد الذين لهم واحد ثقافة عالية في كسب ما يرضي الله وما يقرب إلى الله، لأن أينما تمنوا الصحافة ثم شرع الله. إذا النصيحة اللي نعطيه للناس الإخوة كمتلالة هو تفادي أخطاء الآخرين، وأن الإنسان يستعمل العقل دياله. كان هناك أذكياء في السياقة ولكن لا يستعملون العقل ديالهم إلا بعد الحادثة. هنا لا، لأن شي عافية شي واحد نار شعلات في واحد المكان، واحد سيدة جدار مشاك يقلب على شكون اللي كان سبب في ذاك النار. يا سيدي نطفيو النار ومن بعد عاد نمشيو نبحثوا عن من هو السبب. وهنا أقول للناس أنا يستعملوا العقل ديالهم قبل الحادثة من ينطلق. إذا النصيحة اللي قلتوا أنتم أنها الإنسان خصو المراقبة، راه ولو كانت سيارة جديدة ولو كان سيارة لا ينقصها شيء لا بد من المراقبة، لأن هذا جديد وكتكون أخطاء، كتكون بعض الأشياء اللي كتكون غير غير غير غير غير, غير في مكانها ما مراقبش. الإنسان يبدأ من الألف إلى الياء، أشنو هو؟ من الماء السيارة، من الزيت ديال الفران، من الزيت ديال الفولو، يدي معاه الشكور. كاين الناس اللي كيجي تاوس طريق بالليل وكيدير له الكروفيزون سيارة، وملي كينزل كيمشي للبنو السكور كيلقاه مكروفي حتى هو كيبقى اونبان. اللهم الانسان يراقب السيارة ديالو من الالف الى الياء، من المراية ديالها، من الضوء ديالها، من الماء ديال السويكلاس، من الديريكسيون لابار دو ديريكسيون، من العجلات. كاين اللي كيطلع في السيارة ديالو يمشي خاص يراقب العجلة ديالو، هل هناك ذاك البوجونة ذاك الروايد يعني وخير، لان هناك بعض الاشياء اللي الانسان ما كينتظرهاش تكون ولكن كتكون هي السبب الاساسي في الحوادث. نعم. قبل اذا منين كتراقب السياره من الالف الى الياء كنكونوا كنخططوا كما قلتم انتم كذلك كنخططوا للسفر بيومين قبل.
1: نعم صحيح.
0: كيف غادي نمشيو والطريق كي دايره ونبحثوا على الجو كي داير على الاداره ديال هادشي ديال سميتو ديال الكوارث الطبيعيه ديال الفيضانات ديال فين كاينه الشتاء فين كاينه الحراره فين خصنا نمشيو، والوليدات كيفاش غادي نمشيو قبل ما غادي نمشيو كنهيئ وليداتنا بانتم كل الحوائج ديالهم باش منين نمشيو ما يجيوكش حتى لوسط لوطوروت او واحد الطريق او واحد المكان اللي ممنوع الحصر فيه وغادي يلزموا عليك الوقوف. ولكن هنا هادشي هذا كله ثقافه كتكون عند السائق او عند الاب او عند المسؤول في السفر بهاد الناس هادو.
1: وكاين حتى واحد الظاهره وانت ادرى مني بصفتك خبير في هذا المجال ديال السلامه الطرقيه الحاج محمد الغطاس، وهو ان التوازن ديال السياره في السفر مهم. فدابا الناس فاش كتحط البوالز ديالها وداك الباجاج اللي عندهم ما كيحطوه بواحد الطريقه اللي كتخلق توازن داخل السياره. شنو هي نصيحتك في هذه النقطه بالذات؟
0: وسيدي أنا بيني وبينك باش نكونوا صراحة، السيد الفاضل المحترم سيدي أحمد العهدي لا خوفا عليك ولا أنت تحزن في هذه السياقة، لأن هذه الطريقة هذه راه قليل من المواطنين الذين يتطرقون إليها. أشنو هي التوازن ديال السيارة؟ راه خاص الإنسان كيعرف. كاين الإنسان اللي كيكون عنده في المثال الوليدات العائلة، واحد كيكون غليظ، واحد كيكون رقيق، واحد كيكون متوسط، واحد كيوازن حتى في السيارة. وتقول اللي كيكون ثقيل في الاتجاه كاين اللي كيدير لواحد الجهة، واحد الجهة ديال اليمين كيكون الثقل ديال الحوايج في الكفر على اليمين، وفي السطح الثقل كيكون على اليمين، واللي كيكون ثقيل كيكون جالس قدام على اليمين. وهنا انها تفقد السائق يفقد التحكم في السيارة ديالو. كتبقى كاين بعض المرات السياقة الجيدة او التوازن الجيد بحال كاين في الطيران. راه الطائرة كيوزنوا لها شحال خصها تركب قدام وشحال خصها باش كتمشي متوازنة. إذا الطوموبيل لا خصها غير الفولون بواحد الطريقة غير صحيحة كتمشي لك وكتلعب بك وكتحكم هي في التصرف وكتوقع الحادثة وكيوقع من لا يرضي. علاش؟ لأن كيكون الميال أو الميول أو الثقل كيكون على واحد الجهة. إذا هنا راه الحبيب الثقافة ديال السياقة، لا يوجد من هو أخطر من السياقة لأنها لا ترحم ولو الجودة. لأن كاين بعض الناس كيقول لك أنا هذه 60 عام أو 70 عام وأنا كنسوق موقع لي والو، ولكن إن الإنسان يجب أن يعلم أنها ما كتعطيش موعد للحادثة. إن البحر يأخذ العوام.
1: صحيح.
0: خصنا نعرفوا بأن الإنسان اللي كيعوم مزيان كيدخل كيعوم كيقول أنا كنعوم مزيان هو اللي كيمشي في البحر. إذا يجب أن نحتار، لأن شنو هي الحلاوة ديال العطلة دابا؟ هذا الجلس وهناك الاكتظاظ. شنو هي الحلاوة ديال العطلة؟ الحلاوة ديال العطلة ماشي هي التمتع بالعطلة.
1: ترجع بسلام.
0: ماشي. نعم سيدي.
1: ترجع بالسلامة، السلامة هي
0: الرجوع بسلام.
1: صحيح.
0: منين تولي لدارك أنا كنظن الإنسان يتمتع ولكن

0: منين ولي دار ويجلس عاد كيبقى يقلب على ذاك الصور اللي صور، عاد كيدير واحد الليله زوينه مع وليداته. علاش؟ حمدا لله انه خرج، لان كان قديما كنا كنشوف الفرق ما بين الدار البيضاء ولا ما بين اكادير وكداشي ولا بين ورزازات ومثل هذا، كنلقاو السياره كدوز على ساعه ولا ساعه ونص. الان تمر اكثر من 1000 ولا 2000 سياره في ظرف 5 دقائق ولا 10 دقائق. اذا الاكتظاظ كاين، هذا هو المشكل الحبيب اللي خصنا نعرفوا. راه الانسان يجب ان يحتاط في سياقته اكبر من اي وسيله تعامل في الحياه هي السياق، لانها لا تترك فرصه للندى.
1: طيب الحاج، من خلال خبرتك وتجربتك ما شاء الله عليك كسائق مثالي، كاين واحد نقطة قليل اللي كينتبه ليها، وهو التوقيت ديال السفر وتفادي الازدحام فاش كتكون ديك الذروة والامبوتياج في الطرقات وعلى حتى الطريق السيار لوتوروت. اشنا هو الوقت اللي كتنصح به ان الواحد ينطلق فيه في السفر ديالو؟
0: خصنا نعرفوا الحبيب، هناك كنقولوا اول الباب الذين يتحلون باخلاقيات السياقه وسلوكات السياقه الجيده. كاينين الناس كاين الازدحام كاين الاكتظاظ، اذا وصل مكانا ضيقا او مزدحما بالناس انتظر الانفراج ويتريث، وان لم يكن حق له الاسباقيه ترك غيره يتمتع بحقه. واذا احس بان سائقا او راجلا ضاقه او عاكسه تنازل عن حقه وعفى وصفح وحيا وكظم غيظه. ومن الحالات الغريبه هنا اللي كنشوفها في بعض الاحيان التي لا يقبلها طبع سليم ولا شرع حكيم، كتحول السياقه عند بعض السائقين السماحه ديال السياقه والحلاوه ديالها والرزانة ديالها إلى قلق وغضب وانفعال وتشنج واستفزاز وطيش وتهور العزيز وشتم. وهناك من الذين يعشقون التريث والاطمئنان واحترام القانون والأنظمة ويخدعون لها طوعا لا كرها، يعني ذاك السياقة ديالهم ما كياخذوهاش بأنها بالمجهول، لا بالعكس طوعا لا كرها، ويجدون في الخضوع لها أنساهم ولذتهم ومتعتهم. وبذلك تتحول هذه السياقة ديالهم كما تتحول الحياة ديالهم كلها إلى سلوك حضاري رائع. صحيح. يبني ولا يهدم ويحسن ولا يسيء.
1: صحيح. وهذا الشيء علاش
0: ولا يسيد
1: تماما
0: ويسهم الإسهام الكبير في ترقية الحياة البشرية وحماية الأنفس والأموال والأعراض الحبيب.
1: وهذا الشيء علاش كيقول الحج بأن أخلاقك وسلوكك كيبان في السياقة ديالك على الطريق.
0: أنا غادي نقول لك واحد وكنقولها للمواطنين كافة المستمعين، منين تبغي تناسب مع شي واحد ما تسقسيش شكون هو، ما تعرفوش شكون هو، ما تسقسيش شنو عنده شكون هو اصله، لا سافر معاه يوم او ساعتين او ثلاثه سوايع في السياره. سياقك تكمل اتو اخلاقك، سياقه ديال الانسان تعرفوا شكون هو وتعرف اخلاقه. سيدي العهدي الفاضل المحترم، هل تعلمون ان الامه السمعه ديالها اشنو هي؟ هي السائق. ملي كيجي واحد الاجنبي سائح وكيدخل من المطار وكيشكي شكون اول واحد يلتقي
1: هو السائق ديال الاجره. الامن
0: ملي كيخرج كيلتقي بسائق الاجره.
1: صحيح.
0: جوج ديال الاجانب، واحد ركب في واحد مع واحد السائق وركب واحد اخر مع السائق الاخر. هذاك الاجانب اللي من فرنسا او لم يشدوا الاخرى سقسته عائلته في التليفون كي ديال الدوله، قال له مودي رائعه ممتازه. علاش؟ لان ملي تلقى ذاك السائق انيق محترم، ومن كان غادي معاه كيحترم القانون، السياقه ديالو لا تخيف بالمال وبالكلام الحلو، عطاه واحد لانه واحد الصفه جد جد جد جيده لذاك الامه. واحد اخر من يطلع مع واحد لقاه قليل الادب ما مربيش ما كيحترمش القانون كيدابش مع عباد الله، قال العائله ديالهم قال لهم انا غادي نولي المغرب. اذا السمعه ديال المغرب، وهذه معروفه اقول هذه العالم وكيعرفوها المغاربه، العالم كله السائقين ديال المغاربه الحبيب عندهم واحد السمعه ديال يمتازون بها اكثر من 85%. السائقين ديال الدول كلهم عندهم 30 33 40. اما منين تكون شي شركه في اي دوله من دول العالم تسال عن السائق تقول له هذا من المغرب كيشدوا فيه في 4 دي. راه حنا عندنا واحد الثقافه الحبيب معروفه، لا في الطائره ولا في السياقه ولا في التعامل ولا في دراسه هذه المواضيع. ولكن اشنو كيخصنا؟ هذا هو المشكل، لان 50 عام او 60 عام حنا كنطبقوا لهذا الموضوع. نقص نعم مع اللجنه الوطنيه ومع سميتو بحال دابا كما كتعرفوا الان دابا راه كاين السي بوالعجول اللي كان في الوكاله الوطنيه، كاين وزاره النقل، كاين بعض الجمعيات. وهنا هذا غادي نطرق لواحد القضيه، لان كنشوف هناك بعض الجمعيات في المغرب اللي ما عندهمش ثقافه في هذا المجال ديال السلامه الطرقيه، راه

0: هذه السلامة الطرقية خصها ثقافة، خصها دراية، خصها تجربة، خصها طريقة خاصة للتبليغ. وهذا ما أقوم به أنا عبر المغرب. الحمد لله جميع المدن المغرب كتعرفوا الأستاذ كما قيل، قال لهم واحد العالم من العلماء، ليت لو كان في كل مدينة غطاس. ولكن الحمد لله أنا دائما عندي واحد اتصال، وانتم كتعرفون عمل جديد عن التراب الوطني، لا في المساجد ولا في الطرقات ولا في المحطة الطرقية، ولكن هناك أناس كنعلموهم وكنربوهم وكنأثروهم وكنديروا معهم توعية، ولكن ما كتستوعبوهاش، لأن هناك أناس اللي خصهم كما كنقول احنا كنفورميو بعض الناس، كنفورميوهم اللي عندهم العقول الحية، ولكن بعض الناس خصهم يتفورماطاو اللي ما عندهمش ذاك الثقافة ديال أو الغيرة أو الخوف من هذا المؤثرات أو لهذه المصائب التي تأتي من وراء هذه الحوادث.
1: نعم. طيب الحاج ظن أهم القضايا والأشياء اللي هي مهمة ذكرتها، إذا كانت شي كلمة ختامية توجه المستمعات والمستمعين.
0: الكلمة الحبيبة الختامية، أنا أقسمت بالله وأرفع يدي اليمنى قاسما بالله أمام، رغم أنني كان خائل بأن كل المستمعين تشوفوني مباشرة، أنهم يجب أن يكونوا في مستوى أي واحد من السائقين منين يجي يطلع في السيارة ديالو يقول الناس كلها حمقى إلا أنا اللي بعقلي، ويحتاط كل احتياط، والحيطة والحضارة هي أساس السلامة، لأن خص يعرفوا بأن هناك بعض المصائب التي تأتي من وراء الحوادث، ولا تترك فرصة للإنسان بأن يتمتع بما ينتظره من سعادة واطمئنان واكتشاف وحياة. إذن السياقة المثالية هي أخلاق وسلوك الحبيب، وسياقتك مرآة أخلاقك، وصوق وتمهن. نزيدكم واحد القضية، الناس اللي كلهم مرض السكر، راه السرعة كتمرض بالسكر، بالمرض السكري، لأن الإنسان ما كيكونش غادي على راحة أو لا على اطمئنان أو الاستقرار، غادي في عصبية وخايف، ولو ما كيتمنظرش الإنسان السرعة راها ما كتخليش الإنسان يتمتع بالطريق اللي غادي فيها، هذه خضراء ولا هذه حمراء ولا هذه جميلة ولا هذه غير ذلك ولا هذه عالية ولا هذه قصيرة، راها المتعة ديال السياقة لا يوجد ما يشبهها. ولكن هناك الذين ليست لهم ثقافة في دراية هذه أو للسير على هذا النهج، وهنا أقول للمواطنين الكرام، رحنا عايشين قصنا للمواطنين كلهم، راه كاين خصهم يعرفوا هنا أن أنا راني كما تعرفون سيدي العزيز راني طبقت أو لا اقترحت القسم عند نيل رخصة السياقة. إنسان كينال رخصة ديال السياقة كياخذها كيمشي يسوق، لا، أنا مني غادي ياخذ الرخصة ديال السياقة ديالو غادي نستدعيو وغادي نقول له غادي تقسم، قول والله وتالله أنني ما نخرق القانون، ما ندير ما ما ما ما ما ما ما ما نتعداش على الناس ونمشي بسرعة ونطبق القوانين. علاش؟ منين يكون غادي بوحده؟ لأن هناك عبد الله وهناك عبد العين. أنا غادي نوريك واحد القصة للمواطنين، شي واحد داز في الفروج 12 الليل ووحدة الليل، داز في الدرج الأول وداز في الفروج الثاني وداز في الفروج الثالث والرابع، وفي آخر الدرب وقفوا رجل الأمن. السلام عليكم السلام، قال له ما عرفتش اش درت، قال له ولي عرفت اش درت، قال له علاش اش درتي، قال له درت في الضوء الأحمر الأول والثاني، قال له علاش ما شفتوش، قال له شفتو ولكن أنت اللي ما شفتكش. إذا واش كل واحد خصنا نشوفوا الرجل الشرطة اللي يصاحبه؟ إذن هادو عباد العين خاص يكون عليهم رقيب، ولكن هناك من يخشى الله ويخاف الله، لأن أينما تم مصلحة فتم شرع الله، وأينما تم شرع الله فتم مصلحة. راه السياقة واحترام قانون السياقة راه تقرب إلى الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إماطة الأداء عن طريق راه صدقة. إذا الإنسان كي تقرب إلى الله تقرب الله بهذه الحسنات التي هي إماطة الأداء عن طريق لا تؤدي ولا ولا، وكان عارفوا بأن الإنسان لقاس واحد، لأن هناك القتل المتعمد وهناك القتل الخطأ، راه اللي قتل المتعمد وكان هو المخطئ راه كيبقى حياته كلها معذب على أنه قام بجريمة قالت أو ضيعت عمرا ما. إذن هنا أقول للمواطنين الكرام، اللهم اجعلنا من أولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولكن خصنا نعرف بأن نحن مسؤولون عن أنفسنا. قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، كونوا قوامين بالقسط، تنازلوا حقوق. وخصنا نعرفوا المواطن راه اللي خرج من داره غادي قصد لشي بلاد وقرر باش ما يضيعش منه حقه والله لا وصل، تنازلوا عن حقكم، تواضعوا، تسامحوا، وهذا هو الأساس

0: حياة الحبيب للسلام من هذه الآفة اللي هي كنقول رها سنوقف وقف التأمل لنساهم جميعا بكل روح المواطنة وبإحسان صادق وضافق قد يجمع المجتمع. شكون؟ الأساتذة والآباء والأمهات والمربون وحتى السائقين حتى العلماء حتى رجال الأمن. إن خصنا كلنا المغرب والمغاربة كلنا نديروا يد في يد باش نحاربوا هذه الآفة ونسدوا هذه المنابع اللي كتجيبنا هذه الأسباب ديال الحوادث السير. وشكرا جزيلا. نعم.
1: إذن الحاج محمد الغطاس كنت معنا عبر الهاتف من الدار البيضاء. في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حضوركم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية وعلى كل ما تفضلتم به. في الحقيقة الحديث معكم جميل ومفيد. شكرا على ما تقاسمتموه مع مستمعين من نصائح وتوجيهات نابعة من تجربة ميدانية طويلة وخبرة معمقة ومن إيمان راسخ بأن السلامة الطرقية مسؤولية جماعية كتبدأ بالسلوك الفردي. وأكدت أن العودة من العطلة كما السفر إليها ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، وإنما هي مسؤولية تجاه النفس والأسرة. نعم. ومختلف مستعمل الطريق، وأن احترام. نعم. قانون السير واليقظة وعدم التسرع وأخذ قسط كافي من الراحة كلها سلوكات اللي هي ربما قد تبدو البعض بسيطة ولكنها حاسمة، لأنها تكون الفاصل بين الوصول الآمن ووقوع كما أشرت المالة تحمد عقبه. شكرا لكم الحاج محمد الغطاس وشكرا لكل
0: على الاستضافة. أنتم اللي استضفتونا اللي طرحنا واحد القليل واحد غيض من فيض.
1: أكيد.
0: أنتم تعلمون كم نحن محتاجين وكم نحن في لا نريد لا جزاء ولا شكور إلا فضل الله والتقرب الله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحب الله عبدا جعله في خدمة عباده. وأنتم كذلك راكم سيدي قمتم بهذه الحلقة هذه اللي ستصل إلى قلوب من عندهم واحد الغيرة والمواطنة والخوف من ما يأتيهم من هذه المصائب حوالي.
1: إذن مستمعتنا مستمعينا في الختام لنجعل من عودتنا من العطلة عودة آمنة. أنتذكروا دائما أن الطريق لا يرحم التهور وأن الحذر ليس خوفا وإنما مسؤولية ووعي وحياة. كان معكم من إذاعة الداخلة الجهوية أحمد العهدي، فإلى لقاء قادم بحول الله. دمتم في حفظ الله ورعايته وسفرا آمنا وعودة سالمة للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قالوا زمان سير بالمهل ورموا المهل كيوصل. قالوا زمان سير بالمهل ورموا المهل كيوصل. في الغالب عجل تعطل والعجلة من الشيطان. في الغالب عجل تعطل والعجلة من الشيطان. قالوا زمان
3: أشقال زمان أشقال زمان
2: سير بالمهل سير بالمهل.

0: عامرة وصعيدة تمشى وسير غير بالصيدة. الطريق عامرة وصعيبة تمشى وسير غير بالطيبة. وخضي عليك الوجيبة يخلفها الله المنان. وخضي عليك الوجيبة يخلفها الله المنان. قالوا زمان
1: أشكال زمان

تثق بالحديد بالي ولا كان جديد ولا سبقك شي عنيد برد لا تكون شي مغنام.

0: فعلا سير بالمهلة على الطريق لحظات مستمعتنا مستمعين الكرام، ونتابع سويا موجز نشرة التاسعة الموجزة التاسعة صباحا نقلا على الإذاعة المركزية بالرباط هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.
1: راعي الخطة والقانون بنفسك ترفق يا إنسان، عافاك سوق

خطر البصر إلى كنت ضعيف النظر الضو كيضر البصر إلى كنت ضعيف النظر في الليل بطل صفار.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجزي التاسع الذي نستهله بالشأن التعليمي، حيث تلتحق اليوم حسب برمجة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الأطر التربوية وهيئة التدريس بمختلف المؤسسات التعليمية. واعتمدت الوزارة التحاقا تدريجيا للتلاميذ بمختلف الأسلاك انطلاقا من 3 شتنبر على أن تنطلق الدراسة فعليا وإلزاميا يوم 2/7 شتنبر. أما أقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية فستعرف الانطلاق يوم 5 أكتوبر. في الشأن الانتخابي، تتواصل منذ 31 غشت وإلى غاية 9 شتنبر الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب. وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فإن هذه العملية تتم عبر مرحلتين، حيث تنص المرحلة الأولى على إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. أما المرحلة الثانية فتخصص لإيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي تصريحات بالترشيح، على أن تبدأ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم 5/10 شتنبر وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم 3/22 شتنبر. اقتصاديا، أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 74.78 مليار درهم عند متم يوليوز 2026 مقابل 69 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.1% على أساس سنوي. وبذات التقرير أكد مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات المباشرة الأجنبية فقط 29 مليار درهم عند متم الأشهر 7 الأولى من سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 58% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. دوليا، منسوب التوتر يعود للشرق الأوسط، حيث قتل 11 شخصا على الأقل في الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران، ويأتي ذلك بعد استهداف طهران لمصالح أمريكية في الشرق الأوسط بعدما شنت الولايات المتحدة لليوم الثاني تواليا ضربات على الجمهورية الإسلامية. وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قوات أمريكية في قاعدة

0: حرب وتكثيف نطاق الضربات. من جهته اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تحذير زيلينسكي لا يوفر الأجواء لاستئناف أي مفاوضات. نهاية موجز التاسعة لحظات.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة التاسعة صباحا نقلنا الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة النعود والعود أحمد، لنواصل الشطر والجزء الثاني من برنامجكم صباح الخير الداخلة، فمرحبا بكم مجددا.

إذن مستمعاتنا مستمعينا الكرام، نواصل فقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة، فمرحبا بكم مجددا. ضيف وحوار. مستمعاتنا الكريمات مستمعين الكرام، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة اللي هذه نخصها للحديث عن الدخول المدرسي. كيف تعرفوا جميع بعد العطلة الصيفية لا حديث اليوم داخل الأسر وفي كل

0: أماكن إلا عن الدخول المدرسي والاستعدادات اللي كتكون من جميع الأطراف المعنية بهذه العملية اللي أكيد عندها في نفوسنا واحد القيمة خاصة، وهذا الموعد السنوي اللي كيشكل محطة مهمة في حياة الأسر المغربية وأيضا في مسار التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية على حد سواء. إذا الجميع جند من أجل أن تنجح، لأن انطلاقة جيدة يعني إن شاء الله نهاية أجود وتكون فيها النتائج. فكيف تعرفوا جميع مستمعينا، فمع نهاية العطلة الصيفية كتبدأ الاستعدادات لاستقبال موسم دراسي جميل، وإن كان على مستوى القطاع المعني فهو كي ياخذ تدابير ديالو سابق ما تنطلق حتى العطلة الصيفية، يكن الأمور كلها تكون جاهزة مع بدايتها. فكتبدا الاستعدادات على مستوى هاد الاسر وعلى حتى المكتبات اللي كتواجد في جهتنا باقليمي وادي الذهب او سرد. وطبعا هاد الاستعدادات كلها يكننا يكون واحد استقبال ديال موسم دراسي جديد اللي كتجدد فيه الامال والطموحات من اجل سنه دراسيه او موسم تربوي اللي هو ناجح وموفق إن شاء الله. وبالتالي كيكون واحد الجد والاجتهاد والتحصيل العلمي. ويكننا نوقف عند بعض أهم المستجدات ديال الدخول المدرسي، وأكيد هاد السنة كاين فعلا مستجد ليط الجميع أنه يكون عارف ومطلع عليه باش نتفادوا العواقب ديال عدم الامتثال لهاد التعليمات ديال المستجدات، وشن هي مواعيد ديال التحاق مختلف مكونات الأسرة التعليمية، وأيضا التعريف بأهمية واحد المسألة اللي قليل من الأسر كتلتفت لها وهي مهمة جدا للفلدات أكبادها، كتعلق بمسألة التأمين المدرسي بالنسبة للتلميذات والتلاميذ. إذا من أجل أننا نطرحوا هذه القضايا اللي هي مهمة، وهذا وقتها في الحقيقة أننا نطرحها على مستوى أثير إذاعة الداخلة. أنا جد سعيد أنني نصطادف ومشكور بصراحة على البيت والدعوة ديال البرنامج كعادته الأستاذ محمد البيطلي، هو رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب. سي محمد مرحبا بك وشكرا على تلبيتك الدعوة.
1: شكرا أستاذ العهدي على استضافة البرنامج، إن شاء الله تكون حلقة ممتعة ومفيدة لنا ولجميع المستمعين الكرام.
0: وبالخصوص أن الموضوع ديالها كيهم جميع الأسر وفيه عاد فيه مسؤوليات جديدة. طيب بداية، ونحن على أبواب انطلاق موسم دراسي جديد، أشنو هو أستاذ محمد السياق العام اللي كيجي فيه الدخول المدرسي ديال هاد السنة؟ وبغينا نعرف أشنو هي أيضا، لأن هذا مواضيع مرتبطة، أشنو هي أبرز الاستعدادات اللي تم اتخاذها على صعيد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب، يكننا نأمن أو نضمن دخول مدرسي ناجح اللي كانت منه جميع.
1: شكرا أستاذ العهدي على الاستضافة في هذه الحلقة، إن شاء الله تكون هذه الحلقة يعني مفيدة لجميع المستمعين الكرام. كما أشرت، احنا في يعني السنة الدراسية 2026-2027 على أبواب الدخول المدرسي. هذا الدخول المدرسي فيه واحد مجموعة من الاستعدادات كذلك، وهذه الاستعدادات كذلك يؤطرها مقرر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 47-26 في شأن بتاريخ 3 يوليو 2026 في شأن تنظيم السنة الدراسية 2026-2027 تحت شعار من أجل مدرسة ذات جودة للجميع. ومن هذا المنطلق فالمقرر في واحد المجموعة ديال الإجراءات، يعني السنة الدراسية كاملة من غير الدخول المدرسي، ولكن في واحد المجموعة ديال الإجراءات اللي خاصة تداول المحطات اللي يمكن أنها
0: تواكبها تكون هي تنظيمية للسنة
1: نعم.
0: الدراسية.
1: لا بأس أن نشير على أساس أنه هذا المقرر يضمن تحقيق أهداف الخارطة

0: الطريق 2022 2026 التي تسعى إلى إلساء مدرسة عمومية ذات جودة للجميع من خلال تحقيق أهداف استراتيجية ثلاثة المتعلقة بمضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ في السلك الابتدائي المتحكم في تعلمات الأساس، وكذلك تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث ومضاعفة نسبة المستفيدات والمستفيدين من الأنشطة الموازية. وكذلك يحدد واحد المجموعة ديال المحطات كما شرنا على أساس أنه من بين هذه المحطة هي الدخول المدرسي. لا بأس أننا يعني نشير واحد الإشارة عامة لهذا المقرر هذا وكذلك للمحطات اللي يشير لها. عندنا أولا مواصلة تعميم التعليم الأولي وتحسين جودته، توسيع تعميم المؤسسات الريادة بالسلك الابتدائي. احنا الحمد لله راه عندنا متقدمين جدا في هاد
1: المسار مقارنة مع النسبة ديال الصعيد الوطني.
0: الوطني اللي كنا الموسم الفريد كنا في 100%، ولكن بعد إحداث مؤسسة جديدة يتم غيكون واحد النسبة جيدة. كذلك مواصلة تعميم المؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي، حتى هي عندنا الحمد لله مؤشرات كبيرة. عندنا 11 مؤسسة إعدادية وعندنا 10 ديال المؤسسات الإعدادية،
1: كبيرة جدا. نعم.
0: كذلك مواصلة توسيع مؤسسات التعليمية الابتدائية، كذلك مواصلة توسيع تدريس اللغة الإنجليزية على مستوى السلك الإعدادي، كذلك ترسيخ إلساء مشروع المؤسسة المندمج وفق الإطار المنهجي الجديد، كذلك توسيع إلساء آلية المواكبة وفق تعميمها التدريجي على مستوى المؤسسات التربية والتعليم العمومية والأحواض المدرسية، كذلك تكليف الأنشطة الموازية والرياضية، كذلك مواصلة عملية رقم تنظيم الامتحانات البكالوريا، مواصلة الجهود الحثيثة لتقليص تقليص الهدر المدرسي. هذه إشارات يعني على مستوى هذا المقرر هذا اللي كينظم واحد المجموعة ديال المحطات. وهنا غنخصو ب ب ب ب المتعلقة بالدخول المدرسي. فكيشير المادة الثانية من المقرر وزير التربية الوطنية على أن تنطلق الدراسة بيوم واحد يوم الثلاثاء 1 شتنبر 2026 وتنتهي بالمواعيد المحددة لها. كذلك تنظيم هذه السنة الدراسة على أساس أسدسين، العملية تتعلق بالإجراءات الدخول المدرسي 2026-2027، العملية تتعلق بإعادة تسجيل المتعلمات والمتعلمين غير الملتحقين والمقلع عن الدراسة ورصد الأطفال خارج المدرسة عن طريق القافلة المجتمعية. هذه القافلة المجتمعية اللي اشتغلت منذ أبريل
1: من الطفل إلى الطفل،
0: من صحيح من الطفل، والتي اشتغلت من الشهر تقريبا 4 على أساس أنه يدار واحد إحصاء ديال التلاميذ اللي هما
1: فعلا وكتعطي نتائج. شحال تم استرجاع واحد المجموعه من التلاميذ؟ فعلا
0: هي كتعطي واحد المجموعه ديال الاجراءات، وبالتالي من خلال هذوك التلاميذ اللي تم احصائهم غيكونوا في بدايه هذا الموسم الدراسي على اساس تكونهم الاولويه باش يلتحقوا بصفوف الدراسه. وهذا تماشيا مع يعني المرتكزات الثلاثه اللي قلت انه يعني هذا المدرسي اللي كتعرفوا البلاد، وكذلك ان النقص من هذا الهدر المدرسي. هذه على اساس ان كما قلت انه انطلاق الدراسه.
1: اذا هذه هي النقطه، لان ربما بعض الاسر، وراك كتعرف السي محمد دابا في منصات مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا كيكونوا بعض الناس اللي كيبغيو ينشروا واحد النوع ديال التشويش والبلبله وكيربطوها بامور اللي هي بينما المذكره ديال القطاع واضحه. هذا علاه انا بغيت نوقفوا عند واحد النقطه نظرا لاهميتها، وتعتبر من المستجدات هاد السنة الدراسية. طيب كيف تعرف سي محمد من بين الأمور اللي كتهم الأسر والتلميذات والتلاميذ بشكل مباشر جدا، وهو أنهم يعرفوا أو يطلعوا على المواعيد ديال الالتحاق بالمؤسسات التعليمية؟ ما كرناش في هذه الحلقة لأن هذه نقطة مهمة، إلى سمحتي أنك تطلع المستمعين على

0: الجدول الزمني اللي هي خاصة بالتحاق سواء الأطر الإدارية والتربوية وأساسا أيضا التلميذات والتلاميذ، لأن هذه السنة كاين عزيمة قوية جدا أن انطلاقة ديال الدراسة الفعلية تم في الوقت اللي هو محدد له وفيه إجراءات وتدابير تتخذ ضد لأي واحد، لأن في مصلحة أولادنا وبناتنا أنهم تنطلق الدراسة لأن فيه عمليات محددة ومتسلسلة ومترابطة.
1: نعم أستاذ هاني، كذلك أنا لا بد أن أشير إلى المادة 4 من هذا المقرر هذا، والذي هو ينظم هذه العمليات. هذه هو يلتحق الموظف أطر الموظف هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية بجميع درجاتهم بمقرات عملهم، ويقع محاضر الدخول يوم الثلاثاء 1 شتنبر. كذلك التحق الموظف هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم يوم الثاني شتنبر. يعني هذه العمليات اللي هما أساسيات في التحاق هذه الأطر العاملة في القطاع. يأتي السؤال اللي التحق هو متعلق بالتحاق التلميذات والتلاميذ إلى الفصول الدراسية، فهذا تشير له إلى المادة 5 من هذا المقرر، حيث يلتحق التلميذ والتلاميذ المؤسسات التعليمية، ولكن واحد الرزنامات يعني ديال المواعيد باش ما يكون واحد الاكتظاظ،
0: ايوه صح
1: كذلك باش يكون واحد الجو ديال التسجيل وإعادة التسجيل ديال التلميذ والتلاميذ، باش ما يكون واحد كذلك اكتظاظ في المؤسسة. ارتأت الوزارة على أن تحدد واحد المواعيد، مثلا هو تحديد يوم الخميس 3 شتنبر فيه التعليم الأولي بمستويه السنة الأولى والثانية من السلك التعليم الابتدائي، وكذلك على مستوى الإعدادي أن نجبره السنة الأولى من السلك التعليم الثانوي. بالنسبة للتأهيلي الجذوع المشتركة في التعليم الثانوي التأهيلي. يوم الجمعة يوم 4 شتنبر نجبر السنة الثالثة والرابعة من السلك الابتدائي، والسنة الثانية من السلك الإعدادي، والسنة الأولى من بكالوريا من السلك التعليم الثانوي التأهيلي. كذلك يوم السبت 5 شتنبر السنة الخامسة غيلتحقوا السنة الخامسة والسادسة من السلك التعليم الابتدائي، السنة الثالثة من السلك التعليم الثانوي، والسنة الثانية من سلك بكالوريا على المستوى التأهيلي. ويتم خلال هذه الفترة الزمن القيام بالتدابير هو اطلاع المتعلمات والمتعلمين على النظام الداخلي ديال المؤسسة، كذلك الإشارة إلى استكمال وضع النظام الداخلي في المؤسسات، التعريف بمختلف الخدمات التي تقدم المؤسسات، تقديم مختلف الأندية التربوية الموجودة بالمؤسسة، وكذلك الأطوار دي جميع يعني الإجراءات
0: صح. نعم.
1: المتعلقة بالتسجيل ديال هاد التلميذات والتلاميذ.
0: وبالنسبة للنقطة اللي هي مركزية الدخول الفعلي
1: نعم، الدخول الفعلي ركزت المادة 6 من هذا المقرر هذا، هو أنه لإثنين 7 شتنبر 2026 باسم التعليم الأولي وأسلاك جميع الابتدائي والثانوي والإعدادي والثانوي أن يكون الجميع ملتحقين يوم 7 شتنبر.
0: إذن 7 شتنبر
1: هو الانطلاق
0: جميع لأن
1: لإشخاص
0: انطلاقة فعلية.
1: الانطلاقة الفعلية، وهنا الوزارة راح حددت واحد المجموعة

0: يعني انطلاق الغياب وتسجيل الغياب بانطلاق من
1: أنا
0: يوم
1: عرفوا التأثير ديال الغياب
0: نعم يوم 7 شتنبر عبر بوابة المسار، وهذا غادي يكون على مستوى فيه لجان على مستوى الإقليمي والجهوي كذا كيرصدوا شنو هما الخلل اللي كان لعدم الالتحاق التلميذة والتلاميذ، وبالتالي رفعه على المستوى المركزي يعني من أجل يعني التدارس ديال هذه الإشكالات ديال عدم الالتحاق في حالة إذا كان مع عدم الالتحاق. هذه كذلك أنه الدراسة غتنطلق يوم 7 الدروس نسطر عليها أنه الدروس ما كانش تعاودوا ولا حان يجوا التلاميذ ولا لا
1: واحد إلى جات مطلق العالمية
0: واحد إلى جاء هذه راه كانت يعني تعليمات يعني صارمة من الوزارة على أساس أنه التلميذ والتلميذ يلتحق يوم 7، وهذا يوم 7 كما قلت أنه غيتكون فيه تسجيل غياب عبر بوابة المسار، وكذلك انطلاق الدروس.
1: وكنعرفوا بأن الدروس راه متسلسلين، إلا فاتك غير الدرس راه غادي يأثر لك على ما تبقى.
0: فعلا فالسنة الدراسة هي عبارة عن أسابيع
1: صحيح.
0: أسابيع دراسية، وبالتالي راه كل أسبوع
1: عنده وقته
0: محدد، وعنده واحد المجموعة ديال الإشارات اللي لابد أنه خاص يدار عليه هذا المنبر هذا كي نشيروا للآباء وأولياء أمور التلاميذ، لابد على أساس أنه يحترموا هذه المواعيد اللي شرنا لها في هذه الحلقة هذه، على أساس أنه الانطلاقة الفعلية هي يوم 7 شتنبر.
1: وما يتموا يسمعوا ديك الإشاعات اللي مبنية على أي أساس، هذه راه معطيات اللي هي رسمية.
0: نعم، وهذه الإشاعات ولأنها كانت واحد مجموعة على أساس أنه هذا العام إن شاء الله البلاد مقبل على الاستحقاقات التشريعية، وكذلك غيكون واحد كان هناك مغالطات على أساس أنه الانطلاقة الدراسة ما تبدأ إلى عقب الانتخابات التشريعية، وبالتالي هذا فهذه أمور غير صحيحة، وبالتالي كنشير من هذا المنبر من الإذاعة الجهوي الداخلة على أساس أنه على ربوع المملكة
1: صحيح.
0: على أساس أنه هذا الرسالة لجميع التراب الوطني
1: صحيح.
0: على أساس أن الدراسة الفعلية هذه تبدأ إن شاء الله يوم 7 شتنبر في صفوف الدراسة.
1: نعم، أظن خطابك وصل ورسالتك واضحة. طيب، فيه نقطة لا تقل أهمية سي محمد وانت أدرى مني بها، وهو أن التأمين المدرسي اللي كنسميه لسورانسو هي كلمة اللي، ولكن ربما عندك شيء إضافة حول النقطة.
0: نعم. في هذا الإطار ديال الدخول المدرسي لا بد نشير على أن الوزارة قامت واحد مجموعة الإجراءات يعني مصاحبة لهذا الدخول المدرسي ومن أجل إنجاح هذا الدخول المدرسي، وبالتالي صدرت واحد المذكرة وزارية رقمها 97-26 بتاريخ 27 غشت 2026 في شأن تتبع انطلاق السنة الدراسية، وحرصت واحد المجموعة ديال التدابير لا بد أنه يتخذها المؤسسات التعليمية، كذلك الحرص على التسجيل اليومي اللي شرنا عليه ديال الغياب وانطلاق الدراسة يوم 7 شتنبر ومفات المدير بشكل يومي بهذه المعلومات.
1: كاين تتبع
0: بشكل يومي
1: وميداني أيضا.
0: نعم، لأن غتكون واحد الفرق ولجان إقليمية وجهوية غتتبع هذه العمليات هذه وترصد شنو هو المكامن ديال الخلل في القطاع. كذلك غيتم تشكيل يعني على مستوى المديرية الإقليمية تجميع المعطيات الخاصة بتتبع الغياب ووضعية التحاق التلميذات والتلاميذ وانطلاق الدراسة ضمن التقارير التركيبية مركزة وفق نماذج يعني غتحددها الوزارة لتتبع وموافاة هذه التقارير التركيبية إلى الأكاديمية الجهوية، وبالتالي حتى الأكاديمية الجهوية حتى
1: غترفعها
0: على مستوى كذلك المركزي، كذلك على مستوى الأكاديميات غيتم إعداد تقارير تركيبية جهوية تضم مختلف المعطيات الخاصة بالوضعية الالتحاق التلميذات والتلاميذ على مستوى الجهوي وانطلاق كذلك الدراسة، كذلك توجه بشكل يومي للمديرية العامة للعمل التربوي على المستوى المركزي بعد استثمارها من طرف اللجان الإقليمية والجهوية من أجل تحديد هذه المكامن ديال الخلل ديال عدم

0: التحاق التلميذة التلاميذ إلى الصفوف الدراسة. هذه النقطة هذه لا بد أن ننشرها على أساس أنه تكون واحد التواصل مع أولياء أمور التلاميذ.
1: أظن هذه
0: يعني
1: الحلقة
0: هذا
1: داخل
0: في هذا في هذا الإطار هذا، وهو تواصل مهم، وهذا عن طريق المؤسسات التعليمية. يجب التواصل مع الآباء وأمور التلاميذ في شأن الانطلاق الفعلي ديال هذه الدراسة. يعني يوم 7 يعني كما حددته الوزارة. كذلك الجانب الآخر هو توفر الكتب المدرسية بالمكتبات داخل الإقليم. وهنا نشير على أساس أنه كان واحد اجتماع يوم 29 يوليو بمقر الأكاديمية بحضور السلطة المحلية سيد باشا مدينة الداخلة، على أساس وهذا الاجتماع كان يجمع جميع الكتبيين بالإقليم. كان فيه رصد الإكراهات اللي كانت مطروحة عند هاد الكتبيين، كذلك سبل يعني إنجاح الدخول المدرسي من أجل توفير الكتب
1: صحيح، لأن هذا
0: المدرسية
1: هو الهدف
0: الهدف
1: المهم. نعم
0: الأساسي. وكان التفاعل اللي هو إيجابي ومواطن من طرف هاد الكتبيين هاد.
1: طيب، كيف شرط سي محمد من بين الأمور اللي ربما بعض الأسر ما كتلتفت ليها ولا كتعطي أهمية، وهو الجانب المتعلق بالتأمين المدرسي ديال التلاميذ اللي كنسميوه لاسورانس، وهذا كيكون في حماية خلال مسارهم الدراسي. نبغيك تقدم للمستمعين وبالخصوص الأسر المعنية أشن هي أهمية هذا التأمين المدرسي، وأشن هي الحالات اللي كيشملها، وعلاش يلت هذه الأسر أنها تعطي واحد الأهمية المستحقة لهذه العملية ديال التأمين المدرسي.
0: نعم، كنعرفوا على التأمين المدرسي هو كيصاحب الدخول المدرسي من خلال التسجيلات ديال التلميذات التلاميذ عفوا. وهذا التأمين هذا هو أنه حماية لهذه التلميذات التلاميذ من كل الآثار اللي يمكن أن تصيب لها التلميذات التلاميذ في الرياضة، مثلا حوادث رياضية أو حوادث داخل المؤسسة أو كل ما يمكن،
1: صحيح،
0: أو
1: والإنسان
0: حتى
1: معرض
0: نعم
1: لهذا.
0: حتى الطريق المؤدي بين المنزل والمؤسسة، فهذه الفترة حتى هي راهي محدد داخل فيها التأمين.
1: إذن
0: نعم،
1: مهمة.
0: لا قدر الله أنه تي تلميذ خرج من داره وماشي للمدرسة وقع في هذاك التراجي
1: ذاك المسار
0: المسار
1: فشل.
0: ديال التلميذ، فهو يمكن أن يستفيد من هذاك التأمين المدرسي حتى هو كيشمل هذا سميتو.
1: وعاد راه الواجب ديالو رمزي جدا، ولكن قيمته مهمة.
0: واجب رمزي
1: وقيمته ما عندها لا ثمن في
0: نعم
1: الحقيقة.
0: نعم في عنده 12 درهم على مستوى المؤسسات
1: وهذا راه
0: التعليمية
1: العام كله، الموسم
0: الموسم
1: الدراسي.
0: الدراسي كامل. فالإطار يعني من أجل يعني التوعية أكثر والتحسيس أكثر، خرجت الوزارة واحد المذكرة رقم 823 على أساس أنه في شأن هذا التأمين تعطاه واحد الأهمية كبرى.
1: صحيح، وراه عنده واحد الاجل، الا مشى لنفوت صافي راه كي هو اصلا خص يؤدى مع هذيك الواجبات
0: نعم
1: الاولى
0: فعلا فعلا
1: ديال
0: يعني
1: التسجيل.
0: هو كيقعد. علاش قلنا احنا نشرنا له في هذه النقطة هي الأساسية، لأنه يعني باش بعض الحالات أنه كيجوك الآباء وكتوقع له التلميذ شي حادث مدرسي في شهر واحد ولا شهر اثنين ولا ثلاثة،
1: مثل
0: هو
1: عنده
0: ما
1: فين
0: دفع التأمين، أو بعض الآباء كيقول لك أنا نتسجل ولكن التأمين ما ندفع ما نخلص، وبالتالي التلميذ يتعرض لحادثة مدرسية، وبالتالي كيجي كيقول لك أنا باغي نستلم التأمين، وأنت يلا بغيت يلا هو بغى يدير التأمين، يلا
1: صحيح.
0: كيقول لك
1: إذا
0: يعني
1: في
0: ولده
1: مع
0: من يوقع في الحالة
1: الواجبات
0: من يوقع في هذيك الحالة ديال الحادثة المدرسية عاد كيقول لك يطالب لك أنا باغي التأمين
1: لا
0: وأنا
1: ما
0: باغي
1: تلا
0: كذا،
1: ينفع
0: ولكن ذاك
1: والو.
0: الساعات هم إجراءات
1: نعم
0: محددة
1: صحيح،
0: بتوقيت معين، وبالتالي لا بد أنه لا بد من العمل على أنه تسجيل هاد التلميذة والتلاميذ التأمين ديالهم هو كما قلت ورمزي 12 درهم. وبالتالي يجب على الآباء وأولياء الأمور التعليمين أن يحرصوا على أن يتم تأمين الأبناء ديالهم في هذا الإطار هذا. كما شرط هذه المذكرة سالت الذكر اللي شرط لهذا الآن على

0: أساس أنه الوزارة تعمل على التحسيس أكثر، ويعد هاد الحلقة هذه فهي في هذا الإطار.
1: باش تركزتي عليها أكثر نظرا لقيمتها، وفيها أيضا الحماية كتوفرها لا قدر الله، كل شيء كيجيب الله في الحياة.
0: فعلا كيقول لك أودي التأمين شي حاجة زايدة ناقصة وكذا، وبالتالي هذه معلومة غلطة. التأمين فهو مسألة ضرورية أنه الآباء والأولياء أمتهم في إطار التسجيلات أنه يشيروا لهذا التسجيل ديال التأمين المدرسي من أجل حماية التلميذات والتلاميذ ديالهم من الحوادث اللي يمكن لهم أن يوقعوا فيها أثناء ممارسة الدراسة أو ممارسة الرياضة أو الأنشطة داخل المؤسسة، أو كذلك من المسار المؤدي من المؤسسة إلى المنزل، ولا المنزل إلى المؤسسة في اتجاهين. فهذه حالات باش نعرفوا الآباء.
1: وفي أنشطة رياضية، الألعاب الجماعية،
0: هذه نقطة ثانية. نقطة ثانية هو أنه بعد المنافسات الرياضية والأنشطة إذا ما كان التلميذ مؤمن راه ما يشارك،
1: يحرم معاه.
0: يحرم يعني هذه قواعد قانونية ضرورية.
1: بعض الخارجات أيضا
0: فعلا أنه التلميذ إذا ما كان عنده تأمين راه ما قد يخرج.
1: صحيح.
0: ما عنده التأمين يعني هو علاش نحرموا التلميذ والتلميذة من هذا سميته على أساس أنه تأمين بسيط. وكما قلت أنه هاي السنة الوزارة قامت واحد إصدار هذه المذكرة هذه من أجل يعني التحسيس، وضع الحملة التحسيسية باش ننوروا حنا نوروا الآباء وأولياء أمور التعليم. جابت واحد مجموعة ديال النقاط، منها توزيع مطويات مبسطة وملصقة تعريفي بأهمية التأمين، كذلك تعبئة أمهات وأولياء أمور التلاميذ في الدخول المدرسي من خلال المؤسسات التعليمية بالدور ديال التأمين المدرسي في التلميذات والتلاميذ المؤسسة. كذلك يعني هاد العملية كيكون فيها كذلك مشاركة شركة التأمين اللي دايرة مع العقدة مع اتفاقية الشراكة مع الوزارة، كذلك جعل الاحتفال باليوم الوطني لجمعية أمهات اليوم والتلاميذ اللي كيصادف 30 شتنبر، يعني إدراج هاد العام النقطة ديال التأمين المدرسي، إدراج موضوع الضمان المدرسي كذلك في برامج الأنشطة الأندية المواطن والحقوق الإنسان والأنشطة الصحية المدرسية والسلامة الطرق والأندية البيئية. يعني حتى من هاد كيعودوا التلميذ والتلميذ شي كيحسس شي، يعني كيكون واحد
1: التواصل
0: متبادل من أجل يعني استحضار هاد الأهمية ديال التأمين المدرسي، كذلك استثمارها كذلك في الحصص ديال الحياة المدرسية، كذلك توظيف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والرحلات والخارجات كما شرط أنت قبيل للتعريف بأهمية الاستفادة من هذه الخدمة الضمان المدرسي، مواكبة والتتبع من المديرية الإقليمية لهذا المستوى هذا، وبالتالي حرص على أنه في هذه العملية ديال التأمين المدرسي والحوادث المدرسية كتكون المديرية الإقليمية هي الوسيط بين المؤسسة الأسرة المؤسسة والمديرة والشركة ديال التأمين، يعني الحرص على أنه تكون الوثائق هي يعني جميع الوثائق كاينة في حالة الحادث المدرسية، وكذلك التنسيق بين المديرية الإقليمية والشركة التأمين على أساس أي مستجد هذا أو أي استفادة ديال الأسر من هذا المبلغ المالي، لأنه يعني كتكون الاستفادة ديال التأمين خاصة نشيروا لها على أساس أن التأمين المدرسي فهو إذا تم تحديد واحد العجز معين فهو يقابل واحد تعويض مادي،
1: وهذا مهم جدا.
0: تعويض مادي الأسرة فيها العجز، كذلك فيها دوك المصاريف ديال الاستشفاء، فيها المجموعة ديال المسائل اللي الأسرة خاصة تكون على اطلاع على هذه العملية هذه.
1: كنحييك أستاذ محمد على كل هذه النقط لأن أساسية ومهمة أساسا في هذه المرحلة ديال مناسبة انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2026-2027. ما كرهتي لعت فيه رسالة أو كلمة نختم بها هذا اللقاء اللي بصراحة يهم الأسر بجهتنا بإقليمها وادي الذهب وأوسر.
0: الرسالة موجهة لجميع الآباء وأولياء أمور التلاميذ، على أساس أنه هذه السنة وبصرامة الوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة حرصت على أنه تكون الانطلاقة الفعلية يوم 7 شتنبر.
1: هذا تاريخ مهم حاسم،
0: مهد لأنه
1: 7 شتنبر. نعم،
0: غيكون فيه جوج نقط أساسيتين، هما النقطة الأولى أنه غتنطلق الدراسة
1: فعليا
0: ولو
1: ماشي
0: التلميذ واحد في القسم،
1: صافي وتنطلق الدروس.
0: تنطلق الدروس. الثانية أنه يتم تسجيل الغياب على منظومة مصر،
1: وحنا كنعرفوا التأثير ديالو على النتائج والتحصيل الدراسي ديال التلاميذ.
0: نعم، وغتكون هناك تتبع لجان إقليمية وجهوية مع رصد هذا الغياب هذا والأسباب والمكامن ديال هذا عدم التحاق التلميذة ورفعها على المستوى المركزي. نشير على أساس أنه الآباء اللي مسافر، اللي احنا كنعرفوا الداخل كيدخل فيه تعطل فيها واحد شوي، ولكن الانطلاق الفعلي يوم 7 شتنبر،
1: راه فيه
0: وخاصهم
1: مذكرة
0: يلتحقوا
1: صارمة ماشي
0: صارمة، وبالتالي خاص الآباء وأولياء أمور التلاميذ يوعوا بهذه، وما كاين شي حاجة سميتها من بعد الدراسة، من بعد الاستحقاقات
1: نهائيا.
0: الشرعية وغير
1: نعم
0: ذلك،
1: صحيح،
0: لا، فالدراسة محددة الوزارة هو يوم 7 شتنبر.
1: تمام. نعم
0: هذه نقطة. نقطة ثانية هو متعلق بالكتب المدرسية، فالمديرية الإقليمية والأكاديمية داروا لجان باش التتبع اليومي ديال المكتبات وتوفر الكتب المدرسية في جميع المكتبات على الإقليم، غتحرص على رصد أي إشكال كان مطروح غيتم رفعه، كذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية في هذا الأمر هذا، على أساس أنه باش يكون واحد يعني الوفرة ديال الكتب المدرسية، لأن الكتب المدرسية هي انطلاقة
1: صحيح،
0: ديال الدخول المدرسي، واحد من
1: جزء
0: بين
1: من
0: جزء من
1: العملية.
0: العملية ديال
1: نعم،
0: إنجاح الدخول المدرسي 2026-2027.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد بيط، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بواد الذهب، على كل هذه التوضيحات والمعطيات القيمة واللي انقالت في وقتها، اللي باش ياكلنا الأسر تستثمر هاد الرسائل ديالك وهاد التوضيحات. إذا مستمعاتنا مستمعين الكرام، الدخول المدرسي ما هو مجرد موعد للعودة للأقسام، فهو بداية رحلة جديدة نحو العلم والمعرفة وبناء المستقبل، وهو مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة ومختلف مكونات المجتمع. نتمنى لجميع التلميذات والتلاميذ بجيتنا موسم دراسي موفق، وإن شاء الله يكون حافل بالنجاح والتفوق، وكنتمنى الكل نتمنى كل توفيق الأطر التربوية والإدارية والكافة المتدخلين في إنجاح هذا الاستحقاق التربوي الهام. إلى لقاء قادم، دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية للهينز تعرضه إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. وهذه المواقيت إن شاء الله بالنسبة لليوم الأربعاء 20 ربيع الأول موافق 2 شتنبر ستكون إن شاء الله كالتالي: سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال و9 دقائق، العصر في تمام 5:31، المغرب عند حلول 8 مساء و25 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى في تمام 9:33. أما موعد أذان صلاة الصبح والفجر ليوم غد إن شاء الله 21 ربيع الأول موافق ل3 شتنبر سينادى له في تمام 6:00 صباحا و24 دقيقة، والشروق في تمام 7:00 صباحا و43 دقيقة.
1: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم، حنا في هاد البركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغلو ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مضخمه.
2: عندك حق الرئيس،
1: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقد بها.
3: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
0: إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابيه وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابيه باش يصوت بالوكاله وينوب عليكم.
2: بالنسبه للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكاله للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصه الالكترونيه www.election.ma او www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكاله، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخه منها للوكيل ديالكم بالايميل او عبر البريد العادي لا بوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطه المحليه كتعطي يوم الاقتراع نسخه من الوكاله لرئيس مكتب التصويت باش يتاكد من صحه الوكاله المدلى بها.
1: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاصو يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع

نفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم وإذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادكم.

هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أهلا بكم من هذا الموعد الإخباري الموجز. دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة، الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي. وشدد رئيس النيابة العام على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية والتصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية أو التأثير على نزاهتها وشفافيتها. سجل مطار الدخلة عندما تم شهر يوليوز المنصرم ارتفاعا بنسبة 10.94% في حركة المسافرين مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في حصيلته حول حركة النقل الجوي التجاري لشهر يوليوز 26 و2000 أن مطار الدخلة استقبل خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية 210,353 مسافرا مقابل 189,887 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر يوليوز وحده استقبل المطار 34,365 مسافرا مقابل 31,328 مسافرا خلال الشهر ذاته من السنة الماضية، بزيادة نسبتها 9.38%.

تنعقد الدورة 19 لموسم طنطان في الفترة الممتدة من 3 إلى 7 أكتوبر بمدينة طنطان في موعد جديد للاحتفاء بالتراث الثقافي اللاماتي للرحل. وأفاد بلاغ للمنظمين أن الموسم الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأدرجته منظمة اليونسكو عام 2008 ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية يشكل رمزا حيا لغنى وتنوع التقاليد الصحراوية والحسانية. وتنخرط هذه الدورة التي تحمل شعار موسم الطنطان تراث إنساني وجسر للتبادل الثقافي في دينامية تثمين هذا الإرث وتقاسمه والانفتاح عليه. في أخبار الحوادث، لقي 26 شخصا مصرعهم وأصيب 2803 آخرون بجروح إصابات 100

0: السائقين وعدم احترام حق الأسبقية والسرعة المفرطة وعدم انتباه الراجلين. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 52,052 مخالفة وإنجاز 7,700 ومحضرين أحيلت على النيابة العامة واستخلاص 44,350 غرامة صلحية. بهذا الخبر مستمعتنا مستمعين الكرام نختم هذا العرض الإخباري الموجز. نشكر لكم طيب المتابعة هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى اليوم الأربعاء 2 شتنبر أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من مناطق الكوس والغرب والسهول الداخلية الشمالية والوسطى وداخل منطقة سوس والسايس وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابي أو بأمطار جد خفيفة ومحلية فوق سواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق كل من هضاب الفوسفات والأطلس الكبير والجنوب الشرقي للبلاد مع تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الصحراوية مصحوبة محليا بتناثر حبات من الرمل. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بكل من مناطق الغرب واللوكوس والسهول الداخلية وشياظما وداخل منطقة سوس والريف وشمال المنطقة الشرقية والأقاليم الصحراوية، بينما ستشهد انخفاضا طفيفا أو ستبقى دون تغيير يذكر في باقي الأرجاء. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان الهائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي، وسيكون مؤقتا هائجا إلى قوي الهيجان عند بداية الصباح فوق السواحل الوسطى الأطلسية. المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله استعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. وهذه المواقيت إن شاء الله بالنسبة لليوم الأربعاء 20 ربيع الأول موافق 2 شتنبر ستكون إن شاء الله كالتالي: سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2:00 و9 دقائق، العصر في تمام 5:31، المغرب عند حلول 8:25، ما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى في تمام الساعة 9:33. أما موعد أذان صلاة الصبح والفجر ليوم غد إن شاء الله 21 ربيع الأول الموافق لثالث شتنبر سينادى له في تمام الساعة 6 صباحا و24 دقيقة والشروق في تمام 7 صباحا و43 دقيقة.
2: أسمع مزيان أش غنقول لك المعلم.

0: نفض باركو في البحر، كل واحد خاصو يعمل الخدمة ديالو ويقابل شغلو ويكون واعي بالمسؤولية ديالو باش الرحلة ديالنا تدوز مدخمة.
1: عندك حق الرئيس،
0: وهيداك بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤولية ديالو، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة خاص كل واحد منا يكون موقد بها.
2: حنا المغاربة ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: سمح أحمد، ما كان صاحبي كاي؟
4: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوة من تحت الطبلة.
3: كيفاش ما فهمتش؟
4: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
5: ايوا انت شنو درتي؟
4: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
3: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
4: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
3: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
4: ايوا
3: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
6: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي باش درتي القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: مرحبا يستونك البرنامج لوقت النخيات يزدين الانتخابات النغي توغانك تمازير النخ أسن 23 شو تنبير الحلقة نوسة توغاي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطانيت أغينا وتنيتني تصوتن دي عاون القيمان تمازير النخ سبكول نسن
1: زدغخ قل الخارج ورغي خادي ليخ قل المغرب أسن تصويت مغرقخ
0: مش تزمم قل له أحل الانتخابات أهورتو فيما تحضر مقل المغرب أسن صوت تغيمة تستيم شانيون نيزدان قل المغرب إتو زمم ودنتا قل له أحل الانتخابات حما دي صوت قوان سنون إينو بغيفون بدن نيزدان قل خارج ميمش هاد قل له كالتدخ إيو النغرة غيف سنينو بغو صوت كشمات غروانسة ألكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنانات ستيم أهاتي للشارجام لوكال تفير نويا أزناتي والنغراغي فونينوب سليميل نخد أزنات ستبريت البوسطة خويوني غيادينوب خاص خفيوني ومغرابي إنه يزدغنق الخارج خفويات خاص نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي لوكالت الرئيس البيرو نصوت حمد ياسين سمي لوكالت صحنيت
2: يسونا غرغي في نخينوب إخسا غادي دفوري البيرون وصوت النخ
0: أريد دايما مشي دفورة وتنتي البيرون وصوت النمي دفورم ذي تصوت قوم زوارو سيس من النس دفيرنا دي سرس لكارت ناسونال النس ذي وش توريخ اللوكال لكارت ناسونال النس إي صوت قوان سنون مشي دفوري شال البيرو ياضن ذي يكا لكارت ناسونال النس التوريخ اللوكال إي صوت قوان سنون يمشي ذات صواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحنخ حمد زيت مازرت نخردات

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية، ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة، واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية. ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم، حنا في هاد الباركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغله ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مضخمه.
3: عندك حق الرئيس،
2: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقد بها.
4: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.

0: بركات غلب برنامج تيزين غياد ليزلينس الانتخابات اللي ردي تيوسكار خدمتنا أسن 23 شتنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضرنا بالدس الروح تواطنيت ازدارنا لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا الزغول نسن
1: تزدغغ الخارج ورزدار غادي لي غل المغرب سنتصويت ما راه تسكرغ
0: إغد زميم غل لوحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغل المغرب سنصوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي زغن غل المغرب إلي غوي اللي زميمني غل لوحل الانتخابات باش هذي صوت غل بلاصة النون إنو بفلون

0: اللي زدغنين غ الخارج ما منك اسرات سكرين لوكالت يولي راه فلاسني نوب وصوت كشمات صدغار الكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستين التيلي شارجات لوكالت وكان لما زنت يولي راه فلاتوني نوب سليميل نغزنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزرادينو بغير فينو مغربي اللي يزدغن الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك كفوتوكوبي اللوكالت اي الرئيس اللي بيرونو صوت باش هدي يسان ماز لوكالت تصحنيت
1: يزدوالي رفلات نغينو يخصا دي يدفاري اللي بيرونو صوت النغ
0: ورد دايما يغي دفارو لانتاني اللي بيرونو صوت لمود دفارب أريد صوت غوم زوارو سيس من الناس إغيادي سرس لكارت ناسونال الناس أرداغي لما يسرس توريخ اللوكالت إد لكارت ناسونال الناس إصوت غلبلاس النون إغيد فاري كران اللي بيروياضن أرياك لكارت ناسونال الناس التوريخ اللوكالت إصوت غلبلاس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمال نتمازيرت النون تيزين غياد أرد صوت كله يا مشاد زيكس مازيرت الناس القدام

0: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم، حنا في هاد الباركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغله ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مضخمه.
1: عندك حق الرئيس،
0: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقد بها.
2: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعملوا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
1: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادكم.

0: سمح احمد ما كان صاحبك كاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: 11 صباحا باستديوهات تيري، دعت المملكة المغربية في الداخل موعد النشرة الإخبارية المفصلة.
1: نشرة الأخبار.
0: حييتم أهلا إلى هذا العرض الإخباري المفصل، نفتتحه بأبرز العناوين. رئاسة النيابة العامة تدعو كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة لضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. مطار الداخل ارتفاع حركة المسافرين بنحو 11% عندما تم يوليوز. تنظيم الدورة 19 لموسم الطنطان في الفترة الممتدة من 3 إلى 7 أكتوبر بمدينة الطنطان في موعد يجدد الاحتفاء بالتراث الثقافي اللامادي للرحل. 26 قتيلا و2803 جرحى حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم. أهلا بكم مجددا إلى هذا العرض الإخباري المفصل. في التفاصيل، دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة نقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي. وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية والتصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية أو التأثير على نزاهتها وشفافيتها. سجل مطار الداخل عندما تم شهر يوليوز المنصرم ارتفاعا بنسبة 10.94% في حركة المسافرين مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في حصيلته حول حركة النقل الجوي التجاري لشهر يوليوز 26 و2000 أن مطار الداخل استقبل خلال الأشهر 7 الأولى من السنة الجارية 210,653 مسافرا مقابل 189,887 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وخلال شهر يوليوز وحده استقبل المطار 34,265 مسافرا مقابل 31,328 مسافرا خلال الشهر ذاته من السنة الماضية بزيادة نسبة

بلغ عدد المسافرين على الرحلة الدولية 6602 مسافر مقابل 6649 مسافرا خلال يوليوز 2025 بانخفاض طفيف نسبته 0.71 في المئة. وبخصوص الرحلات الدولية بلغ عدد المسافرين 41548 مسافرا مقابل 40197 مسافرا عندما تم يوليوز 2025، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 3.36%. وعلى الصعيد الوطني استقبلت مطارة المملكة عندما تم يوليوز ما مجموعه 22,282,997 مسافرا بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 و2000. تنعقد الدورة 19 لموسم الطنطان في الفترة الممتدة من 3 إلى 7 أكتوبر بمدينة الطنطان في موعد يجدد الاحتفاء بالتراث الثقافي اللامادي للرحل. وأفاد بلاغ للمنظمين أن الموسم الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأدرجته منظمة اليونسكو عام 2008 ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية يشكل رمزا حيا لغنى وتنوع التقاليد الصحراوية والحسنية. وتنخرط هذه الدورة التي تحمل شعار موسم طنطان تراث إنساني وجسر للتبادل الثقافي في دينامية تثمين هذا الإرث وتقاسمه والانفتاح عليه. وتماشيا مع أبعاده الدولية يستضيف الموسم دولة الإمارات العربية المتحدة تجسيدا لمتانة الشراكة المتميزة التي تجمع بين البلدين ومقدما للجمهور فرصة للانغماس في أصالة التراث الإماراتي. وعلى مدى 5 أيام سيقدم الموسم حسب البلاغ برنامجا غنيا ومتنوعا يتميز بسهرات موسيقية تحتفي بأنغام الصحراء وحفلات غنائية تحت الخيام تمنح الزوار أجواء أصيلة بالإضافة إلى المشاركة المرتقبة لأبرز نجوم الأغنية المغربية والعالمية مما يسهم في إثراء هذا الاحتفال وتعزيز جاذبيته. وينضاف إلى ذلك العروض التقليدية للطبوريدة واستعراضات الإبل والعديد من الأنشطة التي تشرف عليها فعاليات المجتمع المدني المحلي مما يساهم في إحياء روح الموسم وترسيخ امتداده الترابي. وموازاة مع هذا البعد الثقافي والاحتفالي سيشهد البرنامج تنظيم مؤتمر مخصص لفرص الاستثمار في المنطقة ترسيخا لمكانة الموسم كمنصة للتفكير والترويج للتنمية الاقتصادية تماشيا مع الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية. ونختم عرضنا الإخباري المفصل بخبر حوادث السير، فقد لقي 26 شخصا مصرعهم وأصيب 2803 آخرون بجروح، إصابات 125 منهم بليغة. في 1975 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 غشت الجاري، وعزى بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني من ضمن الأسباب الرئيسة المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية والسرعة المفرطة وعدم انتباه الراجلين. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 52,052 مخالفة وإنجاز 7,702 محضرا أحيلت على النيابة العامة واستخلاص 44,350 غرامة صلحية. وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه

0: بلغ 9,691,575 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5,434 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7,702 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 391 مركبة. عرضنا الإخباري المفصل انتهى، نعود في ختامه لنذكركم بأبرز ما تضمنه من عناوين. رئاسة النيابة العامة تدعو كافة النيابات العامة لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة لضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. مطار الداخل ارتفاع حركة المسافرين بنحو 11% عندما تم يوليوز. تنظيم الدورة 19 لموسم الطنطان في الفترة الممتدة من 3 إلى 7 أكتوبر بمدينة الطنطان في موعد يجدد الاحتفاء بالتراث الثقافي اللامادي للرحال. 26 قتيلا و2803 جرحى حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم. إلى هنا سيداتي سادتي، نأتي إلى ختام هذا العرض الإخباري المفصل، شاكرين لكم نبل المرافقة وحسن الإصغاء هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى اليوم الأربعاء 2 شتنبر أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من مناطق اللوكوس والغرب والسهول الداخلية الشمالية والوسطى وداخل منطقة سوس والسايس وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابي أو بأمطار جد خفيفة ومحلية فوق سواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق كل من هضاب الفوسفات والأطلس الكبير والجنوب الشرقي للبلاد، مع تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الصحراوية مصحوبة محليا بتناثر حبات من الرمل. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بكل من مناطق الغرب واللوكوس والسهول الداخلية وشياظما وداخل منطقة سوس والريف وشمال المنطقة الشرقية والأقاليم الصحراوية، بينما ستشهد انخفاضا طفيفا أو ستبقى دون تغيير يذكر في باقي الأرجاء. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان الهائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي، وسيكون مؤقتا هائجا إلى قوي الهيجان عند بداية الصباح فوق السواحل الوسطى الأطلسية. المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية للهي استعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش.

0: شيء طبعا مع إضافة ساعة. وهذه المواقيت إن شاء الله بالنسبة لليوم الأربعاء 20 ربيع الأول موافق 2 شتنبر ستكون إن شاء الله كالتالي: سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال و9 دقائق، العصر في تمام 5:31، المغرب عند حلول 8 مساء و25 دقيقة، مع موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى في تمام 9:33، أما موعد أذان صلاة الصبح والفجر ليوم غد إن شاء الله 21 ربيع الأول موافق ل3 شتنبر سينادى له في تمام 6:24، والشروق في تمام 7:43.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
2: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم، حنا في هاد الباركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغلو ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مضخمه.
3: عندك حق الرئيس،
2: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقد بها.
4: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدوا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شلين نقدم؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية، إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت، ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لا بوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
1: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادكم.

0: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم، حنا في هاد الباركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغله ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مدخمه.
1: عندك حق الرئيس.
0: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقد بها.
2: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤول

مسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية. ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لاهي يصلح لشي.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس اللي لاهي يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاهي نخلو الثانيين يقرروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي إلا حق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي لاهي يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: غير كيفاش نضمنوا على الناس اللي لاهي يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
1: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: صاحبي احمد ما كان صاحبي كاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك كيفاش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عمد راسي اش درتي بالقضية ديالك
4: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88
5: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد برامج متنوعة أخبار تغطيات قرب تواصل وإمتاع إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM
6: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور فرجة أحسن فرجة
7: هنا الدخلة إذاعة المملكة

كتيل المغربية. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسوغها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة، الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي. وشدد رئيس النيابة العام على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية والتصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية أو التأثير على نزاهتها وشفافيتها. سجل مطار داخلة عندما تم شهر يوليوز المنصرم ارتفاعا بنسبة 10.94% في حركة المسافرين مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000، وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في حصيلته حول حركة النقل الجوي التجاري لشهر يوليوز 26 و2000 أن مطار الداخلة استقبل خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية 210,353 مسافرا مقابل 189,887 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر يوليوز وحده استقبل المطار 34,365 مسافرا مقابل 31,328 مسافرا خلال الشهر ذاته من السنة الماضية، بزيادة نسبتها 9.38%. تنعقد الدورة 19 لموسم طنطان في الفترة الممتدة من 3 إلى 7 أكتوبر بمدينة طنطان، في موعد جديد للاحتفاء بالتراث الثقافي اللامادي للرحل. وأفاد بلاغ للمنظمين أن الموسم الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأدرجته منظمة اليونسكو عام 2008 ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، يشكل رمزا حيا لغنى وتنوع التقاليد الصحراوية والحسانية. وتنخرط هذه الدورة التي تحمل شعار موسم الطنطان تراث إنساني وجسر للتبادل الثقافي في دينامية تثمين هذا الإرث وتقاسمه والانفتاح عليه. في أخبار الحوادث، لقي 26 شخصا مصرعهم وأصيب 2803 آخرون بجروح إصابات 125 منهم بليغة في 1975 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 غشت الجاري. وعزى بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني من ضمن الأسباب الرئيسة المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية والسرعة المفرطة وعدم انتباه الراجلين. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان

0: إذاعة المملكة المغرب.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى اليوم الأربعاء 2 شتنبر أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من مناطق اللوكوس والغرب والسهول الداخلية الشمالية والوسطى وداخل منطقة سوس والسايس وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابي أو بأمطار جد خفيفة ومحلية فوق سواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق كل من هضاب الفوسفات والأطلس الكبير والجنوب الشرقي للبلاد مع تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الصحراوية مصحوبة محليا بتناثر حبات من الرمل. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بكل من مناطق الغرب واللوكوس والسهول الداخلية وشياظما وداخل منطقة سوس والريف وشمال المنطقة الشرقية والأقاليم الصحراوية، بينما ستشهد انخفاضا طفيفا أو ستبقى دون تغيير يذكر في باقي الأرجاء. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي، وسيكون مؤقتا هائجا إلى قوي الهيجان عند بداية الصباح فوق السواحل الوسطى الأطلسية. المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. وهذه المواقيت إن شاء الله بالنسبة لليوم الأربعاء 20 ربيع الأول موافق 2 شتنبر ستكون إن شاء الله كالتالي: سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2:00 و9 دقائق، العصر في تمام 5:31، المغرب عند حلول 8:25، أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى في تمام الساعة 9:33، أما موعد أذان صلاة الصبح والفجر ليوم غد إن شاء الله 21 ربيع الأول موافق لثالث شتنبر سينادى له في تمام الساعة 6:24، والشروق في تمام 7:43.
2: إذاعة الداخل الجديد.

قرب. برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج النا الهاشمية، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء لله نخصوه إن شاء الله ربنا لتسليط الضوء على واحدة من أهم المحطات اللي كتستأثر باهتمام الأسر والمجتمع، ألا وهي الدخول المدرسي الجديد، محطة اللي كتجدد معها الأمال والطموحات، وكنستعدوا من أو كتستعد من أجلها وإنجاحها مختلف مكونات المنظومة التربوية من أطر إدارية وتربوية وأسر وتلميذات وتلاميذ وجمعيات الأباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ، والهدف وأيضا معهم السلطات ومعهم العديد من الأطراف المعنية، يكنه يتم توفير الظروف اللي هي ملائمة لانطلاق سنة دراسية جديدة 2026-2027 لأكيد عنوان التحصيل والاجتهاد والنجاح. ويكننا نتحدث أكثر عن أهم هذه الاستعدادات اللي قامت بها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بواد الذهب، والمعطيات والإحصائيات التربوية اللي كتهم هذه المديرية على مستوى

0: والذهب وكذا، الجهود اللي تبدلت هي كأنه يتم الحد من ظاهرة الهدر المدرسي. أنا جيت سعيد أنني نصطاد في هذا اللقاء الأثير سي سالكي خطري، اللي هو المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب. أهلا وسهلا بك سيد مدير، وشكرا لك على تلبية الدعوة، ونعرف بأن عندك التزامات كثيرة، ولكن حرص منك على أنك تتواصل مع الساكنة ديال إقليم وادي الذهب أبيتي لأنك تخصص هذا الوقت، فشكرا لك. نعم
1: شكرا جزيلا على الاستضافة، ونحن بدورنا من طبيعة الحال كنشكر الإذاعة الجوية على اهتمامها لهذا القطاع اللي هو حساس، وهو قطاع التربية والتعليم بإقليم وادي الذهب.
0: أكيد كيف تعرف سيد المدير ويعرفوا المستمعين الكرام أن الدخول للمدرسي كيشكل واحد المحطة سنوية مهمة اللي كتطلب استعدادات مبكرة، وطبعا وما يواكب هذه الاستعدادات من تنسيق بين مختلف المتدخلين. نبغي نعرف منك وأكيد مع المستمعين أشن هي أهم الاستعدادات والتدابير اللي اتخذتها المديرية الإقليمية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب، يكأنها تضمن واحد أو تحرص على ضمان دخول مدرسي ناجح وتوفر الظروف اللي هي مناسبة من أجل استقبال التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية، واللي يقدرنا من خلاله تكون واحد البداية إن شاء الله موفقة مشجعة لما تبقى من أيام هذا الموسم التربوي.
1: مرحبا شكرا. أولا قبل أن أبدأ حديثي حول الاستعدادات للدخول المدرسي 2026-2027، أود أن أنوه بالنتائج التي حصلت عليها المديرية في الموسم الماضي بطبيعة الحال 25-26، والتي تمثل فيما يلي: نسبة نجاح بالنسبة للابتدائي 96.80%، والثانوي الإعدادي 84.44%، والبكالوريا بطبيعة الحال السنة الثانية بكالوريا 82.66%، ايضا بلغت نسب الميزات فاقت 48%. هذا بطبيعه الحال هذه النتيجه بسبب تضافر الجهود صحيح بين الجميع، اطر التربيه والتعليم بطبيعه الحال، وايضا السلطات المحليه وعلى راسها بطبيعه الحال السيد الوالي، وايضا الهيئات المنتخبه، كل من جانبه على التعبئه الجماعيه ل وصول إلى هذه النتيجة، ونأمل من الله أن يستمر هذا الأطاء. فيما يخص سؤالكم حول الاستعداد، بطبيعة الحال الاستعداد الدخول المدرسي يبدأ من الموسم الماضي بطبيعة الحال، ففي إطار بطبيعة الحال تشكيل لجان إقليمية موضوعة الاستعداد الجيد للدخول، وعقد لقاءات تواصلية مع كافة المتدخلين من سلطات محلية، من جمعيات فيدرالية أمهات وآباء أولياء التلاميذ، من أطر تربوية، من أطر تفتيش إلى آخره، كل بطبيعة الحال هاد الاجتماعات من أجل بطبيعة الحال التحضير الجيد. نشر أيضا مستجدات الدخول المدرسي بالصفحة الرسمية اللي جاءت بطبيعة الحال في إطار مقرر السيد وزير التربية الوطنية، ثم تنظيم حملات تحسيسية تواصلية حول إلزامية التعليم الأساسي والتعبئة والتواصل حول التسجيلات الجديدة للسنة الأولى ابتدائي والتعليم الأولي، وأيضا إنجاز طلب عروض خاصة بتدبير أقسام التعليم الأولي للموسم 26-27، بالإضافة إلى أيضا التحضير الخريطة المدرسية التي تعطي من طبيعة الحال يعني الخريطة العامة لمؤسسات التربية والتعليم في خلال الموسم الحالي. هذه الخريطة من طبيعة الحال بما فيها النظرية والتوقعية والتعديلية بعين الاعتبار تأخذ الوزارة من طبيعة الحد من ظاهرة الاكتظاظ أولا، ثم أيضا لا يتجاوز معدل التلاميذ في بالنسبة للسنوات الأولى 30 تلميذ، وبالنسبة لباقي المستويات 36 تلميذ في القسم. أيضا هذه السنة بطبيعة الحال كان تم اعتماد ثلاث مؤسسات جديدة، يعني في إطار التهيئة أو بناء مجموعة من المؤسسات لأجل بطبيعة الحال إنجاح الدخول المدرسي. كانت مؤسسة ثانوية

0: خوارزم التأهيلية، ثم ثانوية ابن ياسين، ثم أيضا مدرسة ابتدائية ثالثة. هذه المؤسسات كان الهدف من إنشائها أولا هو أيضا التغلب على ظاهرة الاكتضاض التي عرفته بعض المؤسسات،
1: خصوصا أن واد الذهب عرفت واحد امتداد عمراني وسكاني، وبالتالي هذا كيقرب الخدمات تربوية الساكنات الإقليم.
0: بالفعل، فخصوصا نظرا للمشاريع التي أصبحت تعرفها هذه الجهة، المشاريع التنموية اللي هي كبيرة أصبحت وجهة واستقطاب من أجل مجموعة من الأسر، الشيء اللي من طبع الحال كيخلينا من طبع الحال كنعرفوا هذه الظاهرة ديال الاكتضاض، واستعدادا لتقليص هذه الظاهرة تمام طبع الحال. هذا من طبع الحال بالفضل أولا لله ولجميع الشركاء بما فيهم أيضا جهود صراحة سيد الوالي في هذا الباب، هذا التي نكن له كل احترام من أجل إخراج هذه المؤسسات إلى حي الوجود. ولا زالت الآن التعبئة مستمرة إلى يومنا هذا، إلى حدود الأمس كانت هناك لقاءات مع السلطات المعنية الأمنية والمحلية من أجل أيضا إنجاح ما تبقى من العمليات.
1: جميل. طيب ندور منك إلى سمحت سيد المدير تعطينا بعض الإحصائيات والمعطيات التربوية، ذكرتي بعض منها ولكن ما كرهنا إلى عندك معطيات تكون عندنا فكرة على الدخول المدرسة.
0: من طبيعة الحال المعطيات الإحصائية والمؤشرات التربوية التي تعرفها المديرية، فبالنسبة للابتدائي من طبيعة الحال عندنا 23 مؤسسة عمومية و22 مؤسسة خصوصية، بعدد التلاميذ في التعليم العمومي 13423 وفي التعليم الخصوصي 6726 تلميذ. بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي هناك 10 مؤسسات إعدادية عمومية و15 مؤسسة خصوصية، أعداد التلاميذ تقريبا 7772 بالنسبة للعمومي و1482 بالنسبة للتعليم الخصوصي. أما فيما يخص التعليم الثانوي التأهيلي فهناك 7 ثانوية تأهيلية بعدد تلاميذ 5509 و8 مؤسسات خصوصية بعدد تلاميذ 772، وهناك أيضا التقنية العالية من طبيعة الحال عمومي كاين ثانوية واحدة من طبيعة الحال 56 تلميذ في البي تي اس، والأقسام التحضيرية مؤسسة واحدة ب 55 تلميذ. على العموم مجموع المؤسسات تقريبا بخصوصية عمومية بطبيعة الحال 87، وبمجموعة من التلاميذ اللي هو بطبيعة الحال 35795 تلميذ بهذا
1: الرقم اللي شرته للسيد المدير 87 مؤسسة، أظن إنجاز مهم. علاش؟ لأن هذا في رقعة جغرافية اللي هي محدودة، وبالتالي غادي تكون نسبة ديال قرب المؤسسات من الأحياء ومن الساكنة، وأظن هذه خاصية ديال إقليم وادي الذهب.
0: نعم بالفعل. إذن من طبيعة الحال طريقة انتشار هذه المؤسسات فهي رغم أن هناك في الجانب الغربي للمدينة من طبيعة الحال يعرف تزايد سكاني، يعرف تزايد سكاني أكثر، ولكن نحن نسعى جاهدين من طبيعة الحال من أجل أننا نكون في الموعد وبالتالي تقليص هذه الظاهرة هي ظاهرة الاكتضاض، رغم أن ظاهرة الاكتضاض بالنسبة لنا لا تتجاوز المستوى الوطني المقارنة المستوى الوطني.
1: نعم.
0: ولكن نأمل أن يتم التقليص إلى أقصى.
1: أكيد أكيد إن شاء الله. طيب سيد المدير كيبقى الهدر المدرسي من بين تحديات اللي فعلا كتستدعي تضافر جهود مختلف المتدخلين في هذا القطاع الحيوي واللي كيجي في المرتبة الثانية بعد القضية الوطنية الأولى، نظرا لما لهذا الموضوع ديال الهدر المدرسي من انعكاسات على مستقبل تلميذات والتلاميذ وطبعا على المجتمع بشكل عام، أشن هي أهم التدخلات والبرامج أو الإجراءات اللي اعتمدتها المديرية الإقليمية بوادي الذهب يكنها تحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتشجيع التلميذات والتلاميذ على الاستمرار في مسارهم الدراسي؟ وشن هو الدور اللي تجدد طلع به الأسرة والمجتمع المدني في مواجهة الظاهرة، لأن هذه قضية جماعية ومجتمعية كتهم ما هو فقط على القطاع المعني، وبالتالي لابد من تضافر إذن في هذه الظاهرة، لأن فعلا الوزارة الوصية كتعطيها واحد الأهمية خاصة.
0: بالفعل هذه الظاهرة، ظاهرة الهدر المدرسي، هي الظاهرة، هو مؤشر الهدر المدرسي يمثل مدى جودة

0: القطاع،
1: صحيح.
0: فبالتالي فهو الهاجز الذي يؤرق الجميع. لكن نحن بطبيعة الحال بفعل مجموعة من الجهود، تبدأ أولا من تنظيم عملية الطفل من الطفل التي تكون في آخر السنة الدراسية، يتم رصد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة في الإقليم واللي أعمارهم من طبيعة الحال أقل من 16 سنة،
1: طبعا بهدف استرجاعهم.
0: بهدف استرجاعهم من طبيعة الحال، وفي إطار تشكيل خلايا اليقظة في كل مؤسسة التي تحرص على يعني إعادة إدماج هذا التلاميذ في المؤسسات التعليمية. أيضا في حالة القطاع المبكر، وخصوصا أن هذه السنة هناك مذكرات وزارية تحث على أن الغياب يتم تسجيله من بداية من يوم 7 من طبيعة الحال، حتى نتمكن من معرفة التلاميذ الذين لم يلتحقوا والمهددين
1: وقت مبكر.
0: وقت مبكر من أجل أولا اشتغال هذه الخلية على مستوى المؤسسة، اتصال بأولياء أمورهم هاتفيا، تواصل معهم عبر جمعيات الآباء، ثم أيضا بالسلطات المحلية، يعني الشيخ مقدم طبيعة الحال وقائد الدائرة اللي كتنتمي لها المؤسسة، كل هذه الفرق هذه مجندة طبيعة الحال. ومن هنا نقوم نشكر طبيعة الحال السلطات على تعاونها التام في هذا الباب هذا طبيعة الحال. فيتم استرجاع هاد التلاميذ وبالتالي تقليص هاد الدائرة. أيضا بعد استرجاع هاد التلاميذ تتم متابعتهم نفسيا واجتماعيا وتربويا، نعم، حتى يندمجوا بشكل جيد وبالتالي لا تكون عودة مرة أخرى للانقطاع.
1: صحيح. وبالخصوص السيد المدير، عذرا على مقاطعتك، أن هذه الظاهرة فهي ظاهرة معقدة متشابكة كيدخل فيها الاقتصادي الاجتماعي، وهذا كله فعلا يتطلب مجهود كبير.
0: نعم.
1: ولكن تبارك الله أظن أن الأرقام ولا الإحصائيات اللي كتتم تحقيقها على مستوى إقليم واد دهب فهي تبشر بالخير،
0: وخصوصا في إطار المؤسسة الإعدادية الريادة، لأن الهدر كيكون عندنا كيكون مطابع في جميع في المملكة ككل في الإعدادي بالضبط بشكل كبير للغاية، ولكن بفضل هذه المؤسسات الريادة بطبيعة الحال فاستطاعت أنها تحارب هذه الظاهرة بخلق مجالات للأنشطة، يعني مجالات لجذب التلاميذ للمؤسسة
1: وتراعي الخصوصيات الفردية.
0: نعم، هناك
1: وأظن هذا هو من أهم إيجابيات
0: مجالات متعددة، 13 مجال كل واحد يشتغل في المجال الذي يعني يطمح فيه إلى آخره. ثم أيضا بالنسبة للخلية اليقظة الإقليمية المحلية، عندما يستعصي عليها الأمر ترفع التقرير إلى الخلية اليقظة الإقليمية.
1: كاين تتبع دقيق للحالات
0: الإقليمية من طبيعة الحال، تدرس الحالات ثم تشارك العملية مع النيابة العامة من أجل إيجاد استرجاع هذا الدخول. وهنا أيضا لا يفوتنا أن نشكر النيابة العامة بطبيعة الحال وعلى رأسهم سيد وكيل الملك والطاقم المرافق له بطبيعة الحال على تعاونهم وصراحة فتح الأبواب لجميع هذه الملفات هذه، ولهم جزيل الشكر منا بطبيعة الحال كقطاع وزارة التربية الوطنية.
1: نعم صحيح، وأيضا هذه فرصة مدام هذه الجهات اللي كتشتغل مع القطاع، أيضا نشكر حتى الهيئة ديال الشرطة المدرسية اللي دائما المحيط ديال المؤسسات كتحاول أنها تحصنوا من الغرباء، وهالتعاون كيف قلت سيد المدير فهو أمر مطلوب، لأن قطاع التربية الوطنية هو جماعي ومجتمعي، ما هو فقط للناس ديال القطاع. نعم
0: فعلا قطاع التربية هو قطاع يعني يشتغل فيه الجميع.
1: صحيح.
0: وكل
1: وأي نجاح راه كيجني الثمار ديالو للجميع،
0: وصراحة هذه النتائج وهذه الأرقام اللي عندنا الآن هذه بفضل بطبيعة الحال جهود جميع الشركاء.
1: تمام.
0: من ابتداء من السيد الوالي بسيد النائب العام بسبب الأطر العاملة بالمؤسسة بالطاقم التربوي والإداري، وأيضا بجمعيات أمهات وآباء التلاميذ.
1: صحيح.
0: وبطبيعة الحال لا ننسى يعني الجهات السلطات الأمنية اللي بطبيعة الحال دائما تبقى رهن إشارتنا.
1: الامتحانات أيضا.
0: نعم.
1: كتكون طيب. أظن هذه نقطة مهمة في هذا الدخول المدرسي، ما كرهتي لعت فيه سيد المدير كلمة إما توجيهية أو رسالة للتلميذات والتلاميذ ولا الأمهات والأباء وأولياء أمورهم، ولما لا يضحتي لعت فيه شيء قال الأطر التربوية الإدارية بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي اللي كيف شرطي فهو حاسم ومفصلي ومهم جدا في الموسم التربوي، وهذا على كيف قلت

0: أن الوزارة الوصية ركزت على أن الدراسة الفعلية تنطلق، وراه ديجا كانت واحد الحلقة مع سي محمد البيض حول هذه النقطة ديال الإلزامية والتفعيل والدعوة وإلى ما كل الإجراءات اللي اتخذتها المديرية من أجل تأمين دخول مدرسي اللي هو مشجع إن شاء الله.
1: إذن بالفعل خلال هذا الدخول المدرسي الأكاديمية الجهوية برئاسة تحت رئاسة طب الحال سيد مدير الأكاديمية مشكور الذي لا يبخل بجهد على الرقي
0: نحيي
1: من هذا المنبر أيضا الذي صراحة نعتبره درعا يساند من طب الحال في إنجاح العملية التربوية والإقليم. بالنسبة للنجاح السنة الدراسية مرهون بنجاح الدخول المدرسة،
0: صحيح،
1: لأن هذا هو الأساس
0: البداية تتحكم في النهاية. نعم.
1: فهذه الأسرة يجب أن تعي جيدا بأن نجاح الإبن هو نجاح دخوله بشكل عادي وبسلس.
0: نعم.
1: لذلك من طبيعة الحال فالوزارة أكدت أنه الدخول المدرسي الرسمي ينطلق، يعني بداية الدخول المدرسي من طبيعة الحال انطلاق الدروس سيتم يوم 7 شتنبر،
0: الانطلاقة
1: الفعلية للدروس. لذلك من هذا المنبر من طبيعة الحال نهيب بالأسر إلى أن تحترم هذا الموعد في من أجل مصلحة أبنائنا من طبيعة الحال.
0: وبالخصوص إضافة فقط بين قوسين أن راه الدروس تبدأ ولو حضر تلميذ أو تلميذة.
1: نعم نعم، هذه
0: التوجيه. وتسجيل الغياب أيضا،
1: الغياب سيبدأ تسجيله من يوم 7 والدروس تنطلق حتى ولو حضر تلميذ واحد أو تلميذين. هذه من طبيعة الحال توجيهات رسمية، وبالتالي نود من الأسر أن تتعاون مع القطاع من أجل مصلحة فلذات أكبادنا خدمة لهذا الوطن وللمدرسة المغربية.
0: إذن ما سخناش بالحديث معك سيد المدير. إذن إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء الخاص اللي سلطنا من خلاله الضوء على أهم الاستعدادات لصحبة وكبة الدخول المدرسي الجديد بإقليم وادي الذهب، وتم من خلاله استعراض بعض المعطيات اللي هي مرتبطة بالمنظومة التربوية، وتوقفنا أيضا عند الجهود المبذولة يكأنه تم الحد من ظاهرة الهدر المدرسي. فكل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم سي سلكي خطري المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب على كل ما تفضل، أولا على تلبية الدعم الدعوة رغم التزاماته، وحنا كنعرفوا أن الدخول المدرسي كتكون فيه ضغوطات كثيرة على كل ما وطبعا من خلالك سيد المدير كنحيوا كل الأطر الإدارية والتربوية ونتمنوا لهم إن شاء الله سنة دراسية موفقة، وطبعا نرجو أيضا انطلاق هذه السنة الدراسية الجديدة كموسم تربوي موفق ومثمر مليئا بالجد والاجتهاد والنجاح، يكننا نحقق النتائج اللي سردها علينا السيد المدير ولما لا إن شاء الله بأفضل. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر بإذن الله، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا،
3: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا،
4: قطره بقطره خضار التراب بصوتي وصوتك نبنوا الغده.
5: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
6: احنا المغاربه ديما مع بلادنا، ناصي 20 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعيه ونتخيروا بكل مسؤوليه.
7: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم، حنا في هاد الباركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغلو ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مدخمه.
8: عندك حق الرئيس،
7: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقيد بها.
9: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشيزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، له نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شي له يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
6: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
5: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
7: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
5: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
8: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
5: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإلا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: نشرة الأخبار.
1: في العناوين: دعم جهود المغرب لتحديث الإدارة العمومية وتسريع التحول الرقمي، محور اتفاقية موقعة بالرباط تأتي لمواكبة التحولات التي تعرفها الإدارة العمومية. مؤشرات إيجابية تطبع أداء عدة قطاعات اقتصادية على رأسها السياحة والاستثمار الأجنبي خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية. أزيد من 1000 تصريح بالترشيح خلال يومين برسم عملية إيداع الترشيحات لانتخابات 23 من الشهر الجاري. وفي ظل شروع الأحزاب السياسية في تقديم برامجها الانتخابية، نتوقف خلال النشرة عند طبيعة هذه البرامج ومدى استجابتها لتطلعات المواطنين والناخبين. تعديلات مؤقتة في حركة سير القطارات لمواكبة أشغال مشروع خط القطار فائق السرعة القنيطرة مراكش. أهلا بكم إلى التفاصيل. دعم جهود المملكة لمواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع التحول الرقمي من بين أهداف الاتفاقية الموقعة صباح اليوم بالرباط بين الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الأسكوا وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط. ويندرج توقيع هذه الاتفاقية في سياق مواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها الإدارة العمومية. والتفاصيل في تقرير أنس البشارة.
2: تشمل المذكرة تبادل الخبرات والمعارف والممارسات الفضلى في مجالات الحكمة والإدارة العمومية والتحول الرقمي والابتكار والاستفادة من التجارب والخبرات المتراكمة لدى الطرفين. كما تولي المذكرة أهمية خاصة لتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية. الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني:
3: وقعنا هذا الصباح اتفاقية شراكة مع السيدة رانيا مشاط اللي هي الأمينة العامة للإسكوا. هذا الشيء كيجي في إطار التعاون اللي بديناه ابتداء من المناظرة اللي كانت عندنا حول الإدارة العربية، ودابا حنا دخلنا في واحد يعني في واحد المسار ديال التشارك وديال العمل اللي غادي يعني غادي نكونوا به واحد المجموعه ديال الاهداف، من جملتها كيفاش اننا تكون عندنا اداره. يعني حنا كنشتغلوا كاداره هنايا، الاداره العربيه تكون فعاله شفافه، تكون يعني كتواكب التحولات الجيوسياسيه اللي كاينه الان.
2: يشمل التعاون كذلك تطوير مبادرات ومشاريع مشتركة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الصناعي والابتكار. وفي مجال الحكامة تنص مذكرة التفاهم على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية والنزاهة وتطوير آليات الحكامة الرشيدة في القطاع العام. رانيا المشاط الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا بالأمم المتحدة:
4: يمكن المملكة المغربية لها تجارب رائدة في الإصلاح الإداري والرقمنة، وفي حديثنا دايما بنقول أن هي تعتبر بوابة ثقة المواطن للسياسات الحكومية، لأن وجود الأدوات المختلفة والخدمات المختلفة لدى المواطن بتزيد من ثقته في السياسات العامة. ويمكن دي تجربة دول كثيرة تحب أنها تشوفها مع المملكة المغربية. الشراكة النهاردة وهذا هذه المذكرة بتفتح أفاق جديدة، بترسخ التعاون الوثيق ما بين الأسكوا والمملكة المغربية.
2: ويعكس توقيع مذكرة التفاهم اليوم استمرار هذه الدينامية وتعزيزها بإطار مؤسسي وعملي للتعاون بين الوزارة والأسكوا، بما يسمح بالانتقال من تبادل الرؤى والخبرات إلى تطوير مبادرات ومشاريع مشتركة في المجالات ذات الأولوية.
1: وفي

0: تعزيز دينامية النمو الاقتصادي بشكل عام في المملكة مؤشرات إيجابية بصمت أداء مجموعة من القطاعات الاقتصادية برسم شهر يوليوز الماضي حسب مكتب الصرف. في مقدمة ذلك ارتفاع إيرادات قطاع السياحة التي تجاوزت 79 مليار درهم، وارتفاع تحويلات الأموال المنجزة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج والتي فاقت نسبة 8%، بالإضافة أيضا إلى ارتفاع الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالمغرب والتي قفزت بنسبة تجاوزت 58% إلى حدود ما تم شهر يوليوز الماضي. نتوقف بمزيد من التفصيل عند هذه المؤشرات مع داود علوان.
1: بنسبة 8.1% تحويلات مغاربة العالم تستمر في الارتفاع مقارنة بالسنة الماضية، إذ سجل

0: عناية خاصة بهؤلاء المواطنين الذين منذ زمان وتحويلاتهم تعتبر ركيزة أساسية للمداخيل الخارجية التي تسجلها المملكة المغربية في العديد من الأوقات. وبالنسبة لقطاع السياحة نسجل كذلك على أن القطاع السياحي عرف انتعاشا كبيرا، لأنه الآن اسم المغرب أصبح مطلوبا على كل محركات البحث الموجودة. فبالتالي الآن وصلنا إلى هدف أساسي كان المغرب وضعه، ألا وهو الوصول إلى 20 مليون سائح سنويا، بل أكثر من هذا. وذاك القطاع السياحي يسجل مداخلا مهمة في هذه الفترة على أساس أنه سيتطور بشكل جلي في الأشهر القليلة القادمة.
1: إلى جانب ذلك سجل تحسن لافت في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب بنحو 58.5%، حيث بلغت 29.47 مليار درهم. الأستاذ إدريس العيساوي من جديد.
0: المغرب اهتم بهذه الاستثمارات المباشرة التي تأتي للوطن. لماذا؟ لأنه أراد أولا وضع جانبا كل المشاكل المرتبطة بصورة المغرب، خصوصا ما تعلق مثلا بمسألة القضاء وحماية الأموال الموضوعة. ولكن أكثر من هذا وذاك، سمعة المغرب تحسنت بشكل كبير، خصوصا وأنه بدأ يستثمر في قطاعات واعدة كصناعة الطائرات، أمونياك الأخضر إلى آخره. هذه كلها استثمارات كبيرة تجلب عددا من الاستثمارات المهمة التي نتحدث عنها، وهذه مسألة إيجابية جدا.
1: وتشكل تحويلات مغاربة العالم وعائدات السياحة وتدفقات الاستثمارات الأجنبية روافد أساسية للاقتصاد الوطني، إذ تساهم في تعزيز موارد العملة الصعبة ودعم احتياطي المملكة من النقد الأجنبي. كما تعكس هذه الأرقام استمرار جاذبية المغرب كوجهة سياحية واستثمارية في المنطقة.
2: وارتباطا بنشاط النقل الجوي في المملكة، سجلت المطارات مستويات قياسية في استقبال المسافرين خلال الموسم الصيفي للسنة الجارية. وأوضحت مؤسسة مطارات المغرب أن هذه الذروات الصيفية تندرج ضمن منحى نمو أصبح الآن ذا طابع هيكلي، مشيرة إلى أنه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء سجلت إحدى أبرز محطات هذا الموسم خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر غشت الماضي، بتسجيل رقم قياسي تاريخي تجاوز 46 ألف مسافر تم استقبالهم خلال 24 ساعة. وأضافت أن هذه الوتيرة المتنامية للنشاط

0: الخدمة لفائدة المسافرين. نصيرة بشري مديرة التسويق لسير الركاب بالمكتب الوطني للسكك الحديدية.
1: التعديلات هذه غادي تتم على جوج ديال المراحل. اولا المرحله الاولى اللي غادي تكون لحد المقبل 6 شتنبر، بحيث ان الاشغال اللي غتكون مبرمجه هذا النهار هذا غادي تفرض بعض التعديلات مؤقته على عدد من الرحلات. بعض الرحلات غادي تعرف التوقيف الكلي او التوقيف الجزئي، بحال دابا كاين المحاور ديال الجديده ديال السطات ديال الخريبكا ولا ديال المطار. وبخصوص الرحلات ديال الخط ديال المطار، فالرحلات بالقطار غادي توقف كليا بطريقه مؤقته، وغادي يتم التعويض ديالها بالحافلات. اما بالنسبه للمحاور الاخرى اللي غيكون توقف جزئي المسار، فغيتم الربط ديالها بقطارات الاطلس. اذا جميع التفاصيل هذه بما فيها كذلك المواقيت الجديده او التاخيرات اللي غتكون مرتقبه في قطارات الاطلس، فراه تم الاعلان عليها على جميع ومختلف القنوات الرسميه والرقميه ديال المكتب الوطني للسكك الحديديه.
0: وتنطلق المرحله الثانيه ابتداء من يوم الاثنين 14 شتنبر الجاري، مع اعتماد برنامج جديد لسير القطارات يتضمن تعديلات على مواقيت قطارات الأطلس والقطارات المكوكية السريعة، إلى جانب مجموعة من التدابير التنظيمية الأخرى الرامية إلى التكيف مع تقدم الأشغال. عودة إلى السيدة بشاري النصيرة.
1: المرحلة الثانية واللي غادي يتم فيها تشغيل برنامج جديد لسير القطارات، واللي كيشمل تعديلات في المواقيت ديال جميع قطارات الأطلس والقطارات ديال التنغ المكوكية السريعة. فيها كذلك الخط ديال المطار اللي غادي يتم توقيف ديالو في محطة دار بيضاء المسافرين عوض دار بيضاء الميناء. كذلك غادي يتم الإغلاق التدريجي بعض محطات، غنبداو بالمحطة ديال الكليات، وبعد ذلك الإغلاق ديال المحطة ديال النسيم اللي بجوجهم متواجدين في مدينة دار البيضاء. ودونك هاد التفاصيل كلها فالمكتب الوطني للسكك الحديدية غادي يعلن عليها ابتداء من 7 شتنبر، باش المسافرين يقدروا يخططوا للتنقلات ديالهم بطريقة مسبقة. وكذلك غادي نوفروا نظام معزز للإعلام ولمواكبة المسافرين داخل المحطات، علامات القطارات، وكذلك عبر مختلف القنوات الرقمية ديال المكتب الوطني للسكك الحديدية.
0: وفي انتظار اكتمال هذه الأوراج، تظل التعديلات المؤقتة في مواقيت وحركة القطارات جزءا من مرحلة انتقالية تفرضها طبيعة الأشغال، مع استمرار العمل على ضمان استمرارية الخدمة وتوفير أفضل ظروف السفر الممكنة.
2: في قطاع التعليم، التحقت اليوم حسب برمجة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة الأطر التربوية وهيئة التدريس في مختلف المؤسسات التعليمية عبر ربوع المملكة. واعتمدت الوزارة هذه السنة التحاقا تدريجيا للتلاميذ بمختلف الأسلاك انطلاقا من 3 شتنبر، على أن تنطلق الدراسة فعليا وإلزاميا يوم الاثنين القادم 7 شتنبر. أما أقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية فستعرف انطلاقتها يوم 5 أكتوبر القادم. نفتح الآن ملف انتخابات 23 شتنبر.
3: الانتخابات التشريعية 23 شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
2: إلى حدود الليلة الماضية بلغ عدد التصريحات بالترشيح لانتخابات 23 شتنبر الجاري ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. شملت مجموعة الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات البلاد. وتستمر عملية إيداع التصريحات بالترشيح التي ابتدأت الاثنين الماضي إلى غاية 9 شتنبر، حيث يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين. يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية يتم إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وفي سياق السباق التشريعي، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة أمس رسميا عن برنامجه الانتخابي الذهبي برسم استحقاقات 23 شوتنبر، وقدم الحزب

0: وتفاصيل هذا البرنامج لخوض انتخابات تجديد مجلس النواب، مقدما العديد من الالتزامات التي تهم ترسيخ الدولة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية وتحقيق الأمن الاستراتيجي الشامل. نستمع لمحمد المهدي بن سعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة.
1: تم تقديم البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة، واللي هذا أكثر من يعني على الأقل 9 أشهر، والإخوان والأخوات يشتغلون عليه باش يحاولوا يتجاوبوا مع الإشكاليات ديال المواطنات والمواطنين. طبعا في ظل طبعا التجربة الأولى لحزب الأصالة والمعاصرة داخل أغلبية حكومية، في ظل انتظارات المغاربة في يعني الأزمات اللي عشناها الاجتماعية الاقتصادية، في ظل حتى الأفق يعني انتظارات المغاربة باش نعطيهم حلول التجاوب مع هذه الاشكاليات، مع المعاناه اللي كيعيشوها اليوميه، مع التحديات الدوليه، لان بالطبع كاين هناك تحديات دوليه اللي كتاثر على الاقتصاد الوطني. حاولنا يعني في هذا الاطار يكون واحد البرنامج واقعي، وبعد التقديم اليوم المنتظر من طرف جميع القيادات المرشحين مناضلات ومناضلين الحزب باش يمشيوا ويزيدوا يوضحوا ويزيدوا يفسروا للمغاربه هذا هو اكثر من برنامج، هذا الميتا اللي بغينا نقدموه ان شاء الله للمواطنات والمواطنين. شكرا.
0: وللوقوف اكثر عند طبيعه البرامج الحزبيه برسم الاستحقاقات التشريعيه وعلاقه هذه البرامج الانتخابيه للاحزاب السياسيه بتطلعات وانتظارات المواطنين، نستضيف ضمن هذه النشره استاذ العلوم السياسيه بجامعه عبد الملك السعدي بطنجه محمد العمراني بوخبزه. استاذ بوخبزه، بعد الترحيب، الى اي مدى تستجيب برامج الاحزاب السياسيه للمعلنة لحد الآن لانتظارات المواطنين وتطلعاتهم؟
2: الأساس الذي ربما أنه الآن في المغرب واضح جدا هو تشخيص حاجيات المواطنين المغاربة بمختلف مستوياتهم وانتماءاتهم الاجتماعية.
0: نعم.
2: لأن لدينا تخمة على مستوى التشخيص وضبط الحاجيات. الإشكال المطروح هنا هو أن في الحملة الانتخابية هناك اعتماد على برامج، من المفروض أن تكون هناك برامج انتخابية، وهذه البرامج يجب أن تعكس هوية الحزب الذي يتقدم بهذا البرنامج الانتخابي. للأسف الشديد فقدت الأحزاب المغربية هذه الهوية ومرجعيتها الأيديولوجية، وبات الأمر أمام برامج متطابقة في مختلف المحاور التي تعتمد عليها، بحيث أننا كأننا هناك نسخ لهذه البرامج. وهذه البرامج بغض النظر عن كونها أنها هل ستعتمدها الحكومة المشكلة فيما بعد أم لا، ولكن هذه البرامج تبقى في الكثير من الأحيان بعيدة جدا عن الواقع وعن إمكانية التنزيل. فهناك وعود بسقف عالي جدا، لا على مستوى التشغيل، لا على مستوى التعليم، لا على مستوى الصحة، لا على مستوى السكن، لا على مستوى البيئة إلى غير ذلك، ولكن هذه الوعود تبقى غير في معظمها غير قابلة للتنزيل، وهذا ما يخلق صدمة لدى المواطن المغربي الذي ينتظر أن توفي الحكومات المقبلة بوعودها الانتخابية.
0: نعم.
2: وعندما تأتي مناسبة الانتخابات نرى أن هذا يشكل أساس العزوف.
0: طيب أستاذ بوخبزة، تحدثت عن العلاقة بين العزوف وبين تنفيذ التزامات الأحزاب السياسية من خلال برامجها الانتخابية، كيف يمكن تجاوز هذا الوضع؟
2: على الأحزاب السياسية ألا تغرق برامجها الانتخابية بوعود غير قابلة للتنزيل، حتى لا تتسع الهوة ما بين الأحزاب وبين المواطنين. لذلك فعجبا من وعود انتخابية لا تأخذ بعين الاعتبار حتى طبيعة هذه الانتخابات، بمعنى أننا في كثير من الأحيان لا نميز ما بين انتخابات تشريعية وما بين انتخابات جماعية، بحيث أن في كثير من الأحيان بعض اللوائح الانتخابية عندما تقدم وعودها الانتخابية لا تميز ما بين اختصاصات مجلس النواب باعتباره سلطة تشريعية وطنية، وما بين الانتخابات الجماعية التي لها اختصاصاتها الترابية. إذن فهذا الأمر هو الذي

0: تضفي الكثير من تعجب ومن حالة عدم الثقة في الوعود الانتخابية، لأنها كما قلنا نكرر نفس الأخطاء في كل مناسبة انتخابية، وهذا ما يعزز العزوف عن المشاركة في الانتخابات.
1: شكرا لك الأستاذ محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة.
2: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
1: وقبل الانتقال إلى التقرير الرياضي، في بقية مواد هذه النشرة، تتواصل طيلة شهر شتنبر الجاري الحملة الوطنية المجانية لتلقيح الكلاب والقطط المملوكة في الوسط الحضري ضد داء السعار، والتي ينظمها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنصا بشراكة مع الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة. الحملة التي تمتد من فاتح إلى 30 من شتنبر الجاري، كما تمت الإشارة إلى ذلك، تجري بالعيادات البيطرية الخاصة للأطباء البياطرة المتطوعين وفق مواعيد محددة مسبقا من طرف كل عيادة، والتفاصيل في تقرير سعيدة المتوكلة.
3: هي حملة مجانية ينخرط فيها أطباء القطاع الخاص البياطرة بشراكة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنصا لتلقيح الكلاب والقطط المملوكة بالوسط الحضري ضد داء السعار، وذلك طيلة شهر شتنبر الجاري. الدكتورة أسماء كاملي مديرة الصحة الحيوانية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنصا متحدثة عن هذه العملية.
4: هذه العملية تدخل في إطار المجهودات المبذولة على الصعيد الوطني للوقاية من هذا المرض ومكافحة دياله. هذه العملية إن شاء الله غادي تكون من فاتح شتنبر إلى غاية 30 شتنبر من هذه السنة، وذلك داخل واحد العدد من العيادات البيطرية الخاصة بالأطباء البياطرة اللي تطوعوا للمشاركة في هذه العملية واللي مشكورين من هذا المنبر، وذلك وفق مواعيد محددة مسبقا من طرف كل عيادة. لهذا كنبغي ننصح أصحاب الحيوانات قبل التنقل ديالهم مع الحيوانات ديالهم يطلعوا على لائحة العيادات المشاركة في هذه العملية والجدول الزمني المفصل الخاص بمواعيد كل عيادة عبر البوابة الرسمية للهيئة الوطنية للأطباء البياطرة أو لدى المصالح البيطرية الإقليمية.
3: وتستفيد من هذه العملية الكلاب والقطط المملوكة لساكنة الوسط الحضري شريطة ألا يقل عمر الحيوان عن 3 أشهر، وأن تكون حالته الصحية العامة تسمح بتلقيحه، تضيف الدكتورة أسماء كاميلي.
4: كما أننا كنطلبوا من أصحاب الحيوانات يكونوا مصحوبين بشي وثيقة اللي كتثبت الهوية ديالهم كأشخاص، وأيضا إذا كانوا كيتوفروا على أي معلومة خاصة بالحيوان مثل دفتر تلقيح أو أي وثيقة صحية اللي كتسمح بتحديد مثلا عمر الحيوان ديالو أو لا رقم التعريف ديالو إذا تواجد.
3: وتتواصل هذه الحملة إلى غاية 30 من شتنبر الجاري، فيما تتيح الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة لأصحاب الحيوانات إمكانية الاطلاع على لائحة العيادات المشاركة وحجز مواعيد التلقيح مسبقا عبر الرابط الإلكتروني المخصص للعملية أو الاستفسار لدى المصالح البيطرية الإقليمية.
1: في المجال الرياضي، تواصل البعثة الرياضية المغربية حصد الميداليات في متوسطيات طرانتو 2026 في إيطاليا، بعدما انضافت صباح اليوم ذهبية أخرى في رياضة الكاراتي في انتظار مجموعة من السباقات النهائية عشية اليوم في ألعاب القوى وسط حضور مغربي مميز. والتفاصيل مع صلاح الدين القشيري.
5: حطم المغرب الرقم القياسي لعدد الميداليات المتحصلة في دورة متوسطية واحدة عندما رفع رصيده صباح اليوم إلى 34 ميدالية في النسخة الحالية في طرانتو الإيطالية، عندما توج المهدي السريتي بذهبية وزن أقل من 84 كيلوغرام في رياضة الكاراتي، رافعا الحصيلة الإجمالية إلى 34 ميدالية منها 11 ذهبية وهو رقم قياسي أيضا، وخمس فضيات و18 ميدالية برونزية. وكان الرقم القياسي السابق حقق في الدورة السابقة التي أقيمت في في مدينة وهران قبل 4 أعوام، وحقق خلالها 33 ميدالية، فيما لا يزال أحسن ترتيب للمغرب في تاريخ الألعاب المتوسطة مسجلا في دورة اللاذقية عام 87-900 و1000، عندما حل في 5 مراكز الترتيب العام. ويحتل المغرب حاليا المركز 8 في ترتيب سبورة الميداليات، في وقت سيكون بإمكان البعثة الرياضية المغربية تحقيق ميدالية أخرى عشية اليوم في اليوم الختامي للبطولة المقرر غدا الخميس. فضمن منافسات ألعاب القوى سينضم العداؤون المغاربة إلى مجموعة من النهائيات، تتقدمهم سارة الهاشمي في نهائي سباق 200 متر سيدات، ياسين حسين في نهائي سباق 200 متر رجال، ثم اسماعيل منياني والمهدي ديمقراطي في نهائي سباق 400 متر حواجز، محمد تندوفت وصلاح الدين بن يزيد في نهائي سباق 3000 متر موانع، سعاد الحداد وسكينة حجي في نهائي سباق 1500 متر سيدات، هشام أولادها ومصطفى عقاوي في نهائي سباق 10000 متر، ثم مشاركة مغربية في نهائي سباقي التتابع 400 متر ذكورا وإناثا. وفي التنس، عبر كريم بناني المتوج بذهبية فرد الرجال في متوسطية تورونتو عن سعادته الكبيرة بتحقيق هذا الإنجاز الكبير لدى عودته رفقة الطاقم التقني إلى المغرب يوم أمس.
6: إحساس صراحة فريمون واعر، باسكو أول مرة غنهز ميدالية ذهبية ويلا وصلنا للمغرب، دونك فخور جدا جدا بهذا الميدالية، ونبغي نشكر الستاف تكنيك اللي معايا اللي داروا معايا واحد الخدمة للمستوى، تبارك الله عليهم.
5: وكان التنس المغربي حقق نتيجة إيجابية في متوسطيات تورونتو بحصوله على 4 ميداليات ذهبيتان عبر كريم العالمي في فرد الرجال ويونس العالمي العروسي وياسين الدليمي في منافسات الزوجي، وبرونزيتان عبر ياسمين قباش في فرد السيدات، وعبر الثنائي ضياء الجردي ويونس العالمي العروسي في مسابقة الزوجي المختلط.
1: وبتقرير رياضي تنتهي النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. دعم جهود المغرب لتحديث الإدارة العمومية وتسريع التحول الرقمي محور اتفاقية موقعة بالرباط تأتي لمواكبة التحولات التي تعرفها الإدارة العمومية. مؤشرات إيجابية تطبع أداء عدة قطاعات اقتصادية على رأسها السياحة والاستثمار الأجنبي خلال الأشهر 7 الأولى من السنة الجارية. وأزيد من 1000 تصريح بالترشيح خلال يومين برسم عملية إيداع الترشيحات لانتخابات 23 من شتنبر الجارية. وفي ظل شروع الأحزاب في تقديم برامجها الانتخابية، توقفنا خلال النشرة عند طبيعة هذه البرامج ومدى استجابتها لتطلعات المواطنين والناخبين. إلى اللقاء.
7: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
8: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
2: خير وسلام.
1: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
2: إنتاج الإذاعة المغربية.
1: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة السادسة.

0: تفضلي بنتي، ها العصير ها القهوة اللي بغيتي، تفضلي خدي الحلوة.
1: بارك الله فيك. اشنو هتشرب انت سي شاكيب؟
0: قهوة وبلا سكر وبلا هاتسي، غير شاكيب تكفي.
1: ايوا لاواه. أه كيفاش غادي تجيك بلا سكر؟
0: ولفتها بلا حلاوة، وهادشي اللي ولاو كيحكيو على مرض السكر، اللهم الانسان يدير احتياط باش ما يتأذى.
1: علاش خايف لا تموت؟
0: ما عندي علاش نخاف من الموت، مادام هي شيء مفروض على الجميع.
1: وبسكر ولا بلاش؟
0: معلوم، انا كنآمن بنهاية الاجل. الوالد ديالي مات صحيح بصح، ما مريض حتى شي علم.
1: وكيفاش مات مسكين؟
0: مات كيف كيموتوا المحاربين من اجل التحرير، مقاوم.
1: كنت باقي صغير؟
0: لا بالعكس، كنت كبير وعاقل. المهم هذا الموضوع نعاودوا نتذكروا فيه من بعد.
1: قل لي سي شاكيب، شحال غادي تعطيني في السيمانه؟
0: اللي بغيتي وبلا سي شاكيب. وإلا سمحت يا زينب، بغيت نسولك وما تعتبرينيش فضولي.
1: حاشا، سول.
0: عاد كنتي لابسه لبسه بيضاء، واليوم جيتي للموعد مغيره لباسك.
1: هذيك اللبسه سيدي كنت عاملاها غير للسعايه، وملي دبرت على خدمه زولتها. شنقول لك، انت راجل فريد من نوعك.
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة،

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: سي شاكيب، وطيب لأقصى درجة، ما درتي معايا غير الخير، درتي معايا الخير اللي عمرني ما ننساه. الرجل اللي مرتبطة به أنا خدام حارس ديال الروضة فين كنتي تلقيتيني، كان سكن أنا وهو وبناتي بزوج في كوخ جنب الروضة. عشت معاه بقى صغيرة، ما كان عرف لا مي ولا با. هو تكفل بيا وزيدني السعاية، ولما استقريت معاه وكبرت ولد معايا زوج بنيتات باقيين صغيرين، وهو اللي فرض عليا جميع أنواع السعاية، من هذيك اللبسة البيضة اللي شفتيني بها بحال إلا قبطها حق الله، باش زعما الناس يعطفوا عليا ويحسنوا بيا. أنا دابا ما عرفت شنو غندير، ما قادراش نتفارق معاه حيت قبط ليا بناتي رهينة، وما قادراش نزيد معاه في هاد العيشه، ما عرفت شنو غندير، وبناتي ما غادي نغير في الكبر، وانا راه حايره ما عرفتش النهايه لهاد المكتوبه سيدي. اما اللبسه اللي شفتيني بها اليوم راه غير مسلفاها من عند واحد البنت صاحبتي، دات وجابت في السعايا لاباس عليها. دابا هادشي اللي كاين رانا عاودتو لك، وحيت انت راجل طيب وخير وسبق فيا خيرك، ما عنديش علاش نكذب عليك.
2: وهاد السيد مزوجة بي ولا غير عايشة معه؟
1: اش غادي نقول لك سيدي، هاد الموضوع مليت باقي نهضر فيه، حتى ولا كنت مزوجة به بالعقد ما هنا عيشة هادي سيدي معاه.

0: تفضلوا سيدي من هنا، ها الغرفه فيه النعسه وما تعطلوش عافاك.
1: شكرا يا بنتي شكرا. يلاه جلسي يا راضيه جلسي.
2: بنتي جيهان بنتي
1: راضيه. راضيه بركه من البكا. جيهان بنتي انا باباك لمكي وهذه ماماك. جيهان كتسمعينا يا بنتي؟
2: جيهان
3: كنسمع. الحمد لله والشكر لله. راسي
1: مال راسك بنتي؟ احكي لينا اشنو وقع.
2: اشوقع يا بنتي اشوقع.
1: راضيه راه قلنا لك بركه من البكا ولا خرجي في حالتك.
2: صافي انا غادي نسكت. صافي المكي
3: حديثه مفاجئه. السياره اللي ضربتنا كانت جايه بصراحه كبيره.
1: السياره اللي ضربتكم على ما من كنتي؟
3: انا واحد الاخت صديقة شكيب.
2: شكيب ولد عمك؟
3: كانت جايه عندي تلقينا صدفه.
1: وانتي كتعرفيها؟
3: لا شفتها مره واحده مع شكيب.
2: وليش كانت جايه عندك؟
3: ما عرفتش عاد كنت غادا تحكي ليا ساعة وقعت الحديثة ولقينا رسنا هنايا.
2: وشنو سميتها؟
3: نادية. راسي كيضرني
2: دابا. تولي لاباس بنتي ارتاحي احنا معك. ما عندكش علاش تهولي. هذا قدر الله. اللهم لك الحمد.
0: سمحوا لي عفاكم وقت الزيارة انتهى ما يمكنش تبقاو هنا.
2: نزيد غير واحد القصير من الا سمحتي.
0: لا ما يمكنش. لا بنتكم ما خصهاش تقوي الكلام معكم. لازم ترتاح.
2: ويمكن لي نبقى معها غير انا؟
0: لا انتي ولا شي حد اخر. لا ما يمكنش. الطبيب غادي يعاود يرجع يشوفها دابا وما خصوش يلقاكم هنا. تفضلوا سيدي ما يمكنش تبقاو جالسين هنا.
1: يلا راضيه تنعاود نرجعوا. الله يخليك لالا. السيده الاخرى اللي عملت معها الحادثه فينا غرفه كاينه.
0: ما يمكنش سيدي تشوفها دابا نعسة. قلت لك ما يمكنش. لا
1: شكرا.
2: سبحان الله هاد الممرضة كل شيء عندها ما يمكنش.
1: ايوا عندها اوامر خصها تنفذهم.
2: ايوا لا واه شويه هكا وشويه هكا
1: وما يمكنش.
2: زيد خلاص حتى انت نيت بحالها.
4: الله الله الله يا اختي نادية اش هاد المصيبة انت في عار الله.
5: قضاء الله ما من نهرب.
6: كيف بقيتي نادية شوية؟
5: انت كتشوف السي عزيز الرجل واليد مهرسين

0: ووجهي كله مجروح.
1: وكيف وقع عليكم اختي ناديه؟
0: ما عرفتش، داك الشي وقع بواحد السرعه ما كتصورش. يلاه عقله من اللي قالت لي يا جيهان اجي نقطعوا الطريق، راه السياره قبالتنا نطلعوا ليها ونتكلموا على خاطرنا. وشويه كنشوف السياره اللي قصدنا بواحد السرعه جنونيه، وبحال رجلينا لصقوا مع الارض، ما بقى لينا فين نهربوا.
2: الحمد لله على لطف الله. اذا هو اللي منه الخطأ.
0: ما عرفتش اجرى من بعد، حليت عينيا لقيت راسي هنا في السبيطار.
1: ما كنفهمش، بعض الناس كيكونوا بعقلهم وبمجرد ما كيطلعوا للسياره كيوليو حماق، ما كيبقى لا اعتبار القانون السير ولا احترام للناس اللي غادين على رجليهم مع وليداتهم، ولا كيفكروا حتى في نفوسهم، لا يصدقوا هما بروسهم ضحيه.
2: هذيك انا كنسميها البساله وقلت سترابي وزياده في التفرعين. بنادم نافخ ريشو وهز خنافرو للسماء حيت ركب في سياره كيسحب له راسو راه شاري الطريق، ولا اللي يقلب اللي دايز على رجليه ما كيهموش.
1: اسمح لي عزيز، كاينه حتى اسباب اخرى، كيف كيقولوا شويه من الحنه وشويه من رطوبه اليدين.
2: متفق معك سلوى، ولكن القانون خصو يتحترم، والا رجعوا نركبوا ونسوقوا البهيم، لان الحضاره في الحقيقه حنا فهمناها بالمقلوب.
0: جلسوا بعد ارتاحوا انتم واقفين،
1: احنا مرتاحين هكذا.
2: انا ما مرتاحش مادام ما توضعش حد لهذا الاستخفاف بالقانون، والا غادي يبقاو الكسايد نهار على نهار كيتزادوا.
1: وبركة عزيز، وانت تعصبتي، السيدة راه عيانة.
2: راه حيت هي عيانة ضربتني النفس عليها.
1: ايوا انت بغيتي تغير تقاليد المجتمع.
2: تقاليد اش من تقاليد؟ الكسيد بالعرارم وشي مربع يديه كيتفرج.
1: ايوا شنو بغيتي يديروا ليهم؟
2: يربيهم.
1: باش
2: اللي كتروا من خرق القانون الرخصة ديال السياقة تحيد ليهم، واللي حصلوه بلا بها الحبس والغرامة. القانون واضح، وهاجي هذيك الساعة تفرجي.
1: ايوا هذا الشيء راه كاين وبلا فائدة.
3: واش بغيتيني نفرج فيك عباد الله؟ دخل سوق راسك يا هاد الولد واعطي المراتب التقار. انا انت ما بقى عندك شغل غير المشاكل.
4: الوليد الوليد الله يهديك، ها ثبت معايا شي شويه. وانت دابا تيقتي زين وكذبتيني انا. ها انا قلت لك راكبه مع الراجل في السياره هي راكبه مع راجل ما فيهاش تخرشيش لعلك،
3: وعندك عليها شي حجه؟ صاحبك خوليو سولته قال لي ما شاف والو.
4: إيه يمكن ما حققش مزيان، وانا كنقسم لك بالامان ديالي وبحياتي الا شد هذيك الليله مع راجل.
3: حياتك انت عندك شي حياه بعدا؟ ها شوف، الا كانت عندك شي حجه قولها، ما عندكش نضرك عليا كمرتك.
4: الحجه وما عينيا.
3: عينيك ديما مزاغلين وعقلك مرفوع، انت بعدا بشر بحال الناس.
4: يا اسمح لي يا الوالد اسمح لي، هادي دوزنا ومره اخرى غادي نبين لك الحجه. ياك بغيتي غير الحجه غادي نجيب لك زوج ولا ثلاثه كاع حجه كتبت حجه.
3: اش كتقصد بهذه الهضره هادي؟ بغيتي تبقى تابع ليا مراتي فين ما مشات؟
4: يا باش نجيب لك الحجه. لا لك
3: اسير يا سيدي، جيب لي ما نصرف وعاوني على الزمان، اما حجتك ما عندي ما نكجدر بها.
4: اش تا الوليد كنقول لك، انت ديما فيك الدفو، كنتي كطلب الحجه دابا وليتي كطلب المصروف.
3: ما بقيت باغي مصروف، عطيني غير التيسع.
4: ما عندي فين نمشي.
3: يو تكمش ودخل سوق راسك.
4: يا الوالد انا مكمش ودخل سوق راسي، بغيت زعما نغير المنكر.
3: وغير غير ديالك هو الاول، ابدا به. واه وماشي شغلك تشي الاخر.
4: يا كيفاش؟
3: شنو كيفاش؟
4: دابا باقي كنفهم فيك والو يا الوالد. واه انا كندافع على الكرامه والسمعه العائليه، وانت كاع ما مسوق لهذا الموضوع.
3: واش انا دابا كريتك طلبتك باش تدافع عليا على كرامتي العائليه؟
4: بلا ما تكريني ولا تطلبني، هذاك الشيء راه كيدور في العروق مع الدم.
3: شنو اللي كيدور في العروق مع الدم؟
4: الغيره.
3: الغيره؟ انت دابا كتغير عليا؟
4: يا لا لا لا، ما غرنا على الكرامه ولا اصاله، على من بغينا نغيره ولا علاك؟
3: هذا بغيت تطلق لي الدماغ، هذا بغيت تطلق لي شي عرق في مخي.
5: هاك يا اختي وفاء، ها ذهبك، ها حوايجك، ها الصاك والصباط، الله يكثر خيرك. اري لي هذيك الجلابه المشوهه بعدا نمشي نطلع على بناتي، راه توحشتهم.
6: وبلاتي صاحبتي بلاتي نشربوا قهوه.
5: ايوا شربت انت مولات الخير القهوه والعصير والمناضه. هذاك السي شاكيب مسكين ولد الناس، ما قصرش من جهده.
6: تهلا فيك بعدا.
5: ايوا الله يكثر خيره، باقين في الدنيا اختي الكرامه.

0: ايوا عاودي ليا، شنو دار بيناتكم؟ اها شنو قال لك؟
1: ايوا الموضوع طويل اختي وفاء، ما خليناش انت علاش هضرنا.
0: شنو بان لك فيه؟
1: ايوا بصراحه انا حيره، على ما فهمت هو مهتم بيا بلا قياس، وانا راه مازال ما تيقاش، مكذبش عليك، حيت كنعتبر راسي انا غير خدامه عنده في حقيقه.
0: جبت معك موضوع الزواج؟
1: ايوا انا غير ضحكت معاه واحد النهار، قلت ليه واش ترضى تزوج بوحده بحالي؟ هو يقول لي وعلاش لا.
0: ولاني انت كنبوه مع راسك، وضربي الحديد ما حدو سخون.
1: وما تمشيش بعيده وفاء، والراجل غير عطف عليا وخدمني عنده، الله يجازيه بالخير. نوض انا لا نقلل عليه العفه بالهضره الزايده. اش غادي نقول لك؟ ما عرفتش انا داك السيد كيبان لي في شكال، ما عرف عليه حتى شي حاجه، وحتى هو راه باقي ما عارف عليا والو في حقيقه.
0: وعرض عليك وتهلا فيك وكملي شويه من عقلك، ولا عجبك هاد الميزيريه وهاد القهرفه اش عايشه؟
1: واش غنقول لك اختي وفاء، راكي عارفه كل شيء، واش انا حره ديال راسي؟
0: يشويني فيك، حتى هذاك مع من عايشه في ديك الغمه نسميه راجل. سوسي عليك الوي قبل ما يفوت الفوت وتصدقي نادمه. خرجي تنفسي شويه، تنفسي شوفي الناس كيفاش عايشه.
1: وبناتي اللي محبوسين عنده كيفاش ندير نفكهم من بين يديه؟ قولي ليا.
0: اعطى الله 70,000 حل. قبطي بعدا في الراجل اللي عينو فيك، تقربي ليه وجريه لعندك. اما هذاك مع من مقاجي حالو قريب، والبنات انا نعاونك تسلكيهم من تحت يديه.
1: ايوا وملي يسعر يبدا يقلب عليا ولا يطلق عليا داك الركبيد ولد الروبيو شنو ندير؟
0: علاه المخزن ما كاين؟ راه من حق تدعيه، سنين هادي ما دار معاك لاكاغيط ولا والو. البنات كيكبروا والله يا باباه حتى يخرجوه من عين المخيط ويدخلوه في عين البرا. دابا يبدا يعلم البنات السعايه وانت كتشوفي وما يبقى عندك جهد، وديك الساعه قطي في الريح.

كنتم في الاستماع إلى الحلقة السادسة من المسلسل الاجتماعي خير سلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، ماريا صادق، الهاشمي بن عمر، نزهر البراجي، بن عبد الله الجندي، سعاد خيي، جمال بن شيبة، محمد خدي، سناء محي الدين، إكرام البصري، ونجاة الخطيء. موسيقى شعار محمد التسافي. هندسة الصوت فاطمة ليتيني. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير سلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام، أنتم دائما استماع لهذه الحصة الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. وطبعا لأن برنامجنا منوع فنحرص على أن تكون مواضيعه مختلفة، ولهذا الغرض أنا جد سعيد ومبتهج مستمعاتنا مستمعين الكرام أن أستضيف محمد الحسن الصاعدي والحاتم اللي في لقاء اللي أكيد غادي يكون منوع، وحنا كنعرفوه ما شاء الله عليه على مخزونه الشعري. إذن سي صاعدي كنجدو الترحاب بك عبر أثير إذاعة الداخلة.
3: مرحبا أحمد، شكون البرامج شكون البرنامج.
2: نعم طيب سي صاعدي، أكيد الشعر العربي غني بالمجال ديال الحكم، ما كرهتش أنك تعطينا بعض النماذج ديال الحكم الشعرية طبعا تختارها حسب ذوقك الرفيع.
3: شكرا. يقول الشاعر في الحكمة: فما همة الإنسان بعد بلوغه سوى العلم ثم المال فالخرد الفضل، فإن ابتدى بالعلم نالهما معا وفاز بما يهوى واعتز وافتضل، وإن ابتدى بالمال نال خريدة تعفه وكان الجهل من علمه بدل، وإن ابتدى بالخوض يفقدهما معا ويفقدها أيضا ويبقى على عول.
2: والله جميل جدا، أكيد عندك حكم أخرى شعرية. سبق ما نشوف معك هذا الحكم، تعرف أستاذ صاعدي أن كلمة المزاح أو المزاح في اللغة العربية أصلها أنه يؤدي إلى إزاحتنا، يزيحنا عن الصواب، ولكن أكيد فيه شعر قيل في هذا الجانب ديال المزاح. هل أعطيتنا نماذج من محفوظاتك الشعرية أو من مختاراتك اللي كتكلم على هذا الجانب ديال المزاح؟
3: صحيح، يقول الحكيم: المزاح استدراج من الشيطان واختلاع من الهواء. قال علي: ما مزح أحد إلا مجة من عقله مجة أو مجة. يقول الشاعر: فإياك إياك والمزاح فإنه يجري عليك الطفل والرجل النذلاء ويذهب ماء الوجه بعد بهائه ويورث بعد العز صاحبه ذلا. يقول الآخر: إن الصديق يريد بسطك مازحا

0: فإذا رأى منك الملالة يقصر، وترى العدو إذا تيقن أنه يؤذيك بالمزح العنيف يكسر.
1: جميل. إذا يلت الدعابة دائما تكون رزينة باش كتكون داخلة في الفكاهة. طيب سي صعيدي، وحنا كنتكلموا على هذا الجوانب الشعرية، أكيد مما يغني الأغراض الشعرية شين قال له الفخر، ما كرهتش تعطينا نموذج على غرض شعري اللي هو الفخر؟
0: الفخر وسائلة، ما حرفتي قلت حرفتي، مقارعة الأبطال في كل شارق. إذا عرضت خيل لخيل رأيتني أمام رعي الخيل أحمي حقائقي. أصبر نفسي حين لم أر صابرا على ألم البيض الرقاق البوارق. يقول له آخر: لا، إنما أبغي جوادا بماله، كريما محياه كثير الصدائق. فتى همه مذ كان خود خريدة يعانقها في الليل فوق النمارق. يقول ثانية:
1: طيب هدف في الشعر، ولكن نبغي تحكي لي عندك ما قيل في الشعر العربي بالنسبة للطبيعة، النباتات، أو لما يعرف بشعر الطبيعة.
0: زين. الريحان
1: أيه؟
0: ريحان يميس بحسن قد، يلذ بشمه شرب الكؤوس، كسواد لبسنا ثوب خزي، وقد قاموا مكاشف الرؤوس.
1: وأكيد عندك شي نقال شعرا في العنب، إذا كان فيه شي، أو ليلى عندك تكمل؟
0: واحد ثاني:
1: هيا.
0: وغصن من الريحان أخضر ناظر، نما بين غصن نرجس وشقائق. يريك إذا كف الصبا عبثت به شمائل معشوق وذلة عاشق. أما في
1: طيب
0: الورد:
1: طيب هذا هو اللي ننظر، انك تعطينا نماذج عن الورد، ما قيل شعرا في الورد.
0: زين. يا راقدا ونميس ونسيم الصبح منتبه، يا راقدا ونسيم الصبح منتبه في روضة القصف، والأطيار تنتحب الورد ضيف. فلا تجهل كرامته، فهاتيك قهوة في الكأس تلتهب سقيا له زائرا، تحيا النفوس به يجود بالوصل شهرا، ثم يحتجب. اشرب على الورد من حمراء صافية شهرا وعشرا وخمسا بعدها عددا، واستوفي بالكأس من لهو ومن طرب، فلست تاما صرف الحادثات غدا.
1: وبالنسبة للشعر اللي ينقال في الطبيعة في العنب بالخصوص سي صعيدي،
0: هدية شرفتنا من أخ ثقة، نعم الهدية إذا وافتك من يده، نوعان من عنب جاء على طبق، كأن طيبها من طيب محتدي. فأبيض العين يحكي لون أبيضه، وأسود العين يحكي لون أسوده.
1: جميل. هذا نقال في العنب. ماذا عن قصب السكر سي صعيدي؟
0: ورماح لغير طعن وضرب، بل لأكل ومص لب، ورشف كملت في استوائها ها، واستقامت باعتدال وحسن قد ولطف.
1: الله، جميل. طيب ندور فيه شعر، قال له شعر اللغز أو لغز في الأشعار، ما كرت تختار لنا جوج لغزين من اختيارك. اللغز الأول سي صعيدي.
0: اللغز الأول هو: ومسرعة في سيرها طول دهرها، تراها مدى الأيام تمشي ولا تتعب، وفي سيرها ما تقطع الأكل ساعة، وتأكل مع طول المدى وهي لا تشرب، وما قطعت في السير 5 أذرع ولا ثلث ثمن من ذراع ولا أقرب.
1: إذا هذا اللغز الأول.
0: اللغز الثاني يقول: وأهي فمذبوح على صدر غيره، يترجم عن ذي منطق وهو إبكم، تراه قصيرا كلما طال عمره، ويضحى بليغا وهو لا يتكلم.
1: إذا جميل لغز. إذا شنو الجواب ديال اللغز الأول؟ اللغز الأول،
0: اللغز الأول هي الطحانة، واللغز
1: بحال
0: الثاني هو
1: كيف
0: القلم.
1: تسمو لينكس، والثاني القلم أو ما يعرف باليرع.
0: نعم.
1: طيب ما كرهتش نختم معك هذا اللقاء إلا عدت فيه طرفة من طرائف تراث العرب سي
0: تراث
1: صعيدي.
0: العرب واحد من كتر البرد عاد يتمنى قاعد يطيح في النار قاعد يطيب فيها بهم شدة البرد.
1: به نصارى من مثل
0: بهم شدة البرد.
1: غريس.
0: قال يا ربي إن البرد أصبح حالكا وأنت بحالي يا إلهي أعلم، فإن كنت يوما في جهنم مدخلي ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم.
1: إن لله هذا نصارى سو السيسايدي.
0: يقول الثاني واحد ثاني في موضوع ثاني، يطمع ربي أن أصلي عاريا ويكسو غيري كسوة البرد والحري، فوالله لا صليت ما عشت عاريا عشاء ولا وقت المغيب ولا الوتر ولا الصبح إلا يوم شمس دفيئة، وإن غيمت فالويل للظهر والعصر، وإن يكسني ربي قميصا وشبة أصلي له مهما أعيش من العمر.
1: هذا ما شاء الله، هذا كيبين أن الجريس ولا مثل البرد فاش يكون متين يجعل مولاه أنه يحرك فيه شعور اللي هو خاص. إذا باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم اللي قام بهذه الجولة الجميلة، فيها الدعابة فيها الشعر الجميل، سي محمد حسن الصعيدي ول الحتيم، على كل ما تفضل به. في إن شاء الله أننا نستضفوه في حلقة مقبلة بمشيئة الله.
2: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
3: هذا وقتنا إلا عندنا ندوروا لخيرنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
4: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
5: قطرة بقطرة تخضار التراب، بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
6: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
7: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور وبلاي ستور. فرجة احسن فرجة.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدوا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنين نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكنكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
0: صحتك في دقائق.
7: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. تعتاد بعض السيدات على خلط عدد من المنظفات ظنا منها أنها تحقق مستوى نظافة أفضل، وبالرغم من النتائج الجيدة التي تعكسها تلك التركيبات الكيميائية إلا أن شدة الضرر على الصحة قوي وقوي جدا. خلط المنظفات يؤدي إلى تفاعلات كيميائية وإطلاق غازات سامة تضر بصحة الإنسان وفقا لأحد مراكز السموم الدولية. ومن أبرز تلك المنظفات نذكر خلط الكلور مع بودرة النشادر، أو خلط الكلور مع الملح والليمون، خلط الكلور مع أي من الأحماض المعبأة لدى الباعة، وخلط هذه المادة أي الكلور مع منظفات أسطح المطابخ، وخلط الكلور مع منظفات المراحيض، وخلط ماء الأكسجين مع الخل. فينتج عن خلط تلك المواد الكيميائية المنظفة الكثير من الأعراض التي قد تزداد وتقل خطورتها وفقا لكمية المادة المستنشقة أو التي لامست الجسم. ومن أبرز تلك الأعراض ضيق التنفس، احتقان أغشية العين، التهاب الأغشية المبطنة للأنف والفم، التهاب الجلد، ألم في القصبة الهوائية، ورم في اللثة والفم، حرق في الجلود، حروق في الجلد، اضطراب في الوعي. وهذه بعض النصائح عند استخدام المنظفات. تجنب خلط المنظفات المختلفة بعضها ببعض حتى إذا كانت كمية قليلة، مراعاة أن يكون المكان جيد التهوية قبل البدء بالعملية التنظيف. استخدام كمامات عند استعمال المنظفات بوجه عام. ارتداء قفازات واقية لمنع ملامسة تلك المواد للجلد أو التعرض للضرر. تخفيف المنظفات بالماء للتقليل من المشكلات التي تسببها. إحكام غلق العبوات التي تحتوي على تلك المنظفات ووضعها في مكان بعيد عن متناول الأطفال. أما عن الإسعافات الأولية التي يجب اتباعها عند التعرض لاستنشاق كمية من تلك المنظفات، فأهمها الابتعاد فورا عن المكان الموجود به المنظف، تغيير الملابس واستبدالها بأخرى نظيفة، التعرض لتهوية طبيعية جيدة، الامتناع عن محاولة القيء إذا تم ابتلاع جزء منها، التوجه لأقرب مركز سموم لتلقي العلاج المناسب إذا لوحظ

الثقافة والفن. إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: محبس زيوم دي البرنامج وذر وقتنا نتم الانتخابات نغيرين دي تماثنا أسن 23 شو تنبير أس ديواني ثين التمام غربي الخليج مني مجان ربدت تيرين حضان سر روح الوطنية زمان ولدني هنية صوتن أذا عاون دي تيوشان تماثنا زقورنسن
1: زدغغ دي الخليج وزمان شاذيري غذي المغرب أسن تصويت ممش غقغ
0: مرة تسجلم دي اللوائح الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب بس نتصويت تسمى ما اتخذام شاني يجن نظام دي المغرب ويتسجل ولاد نتدي اللوائح الانتخابات باش هدي صوت قمشان نوم ويناب خاوم ايو دان نزدغن دي الخارج ما مش غقني الوكالة ثانيتين ايو اني خاس نغينو بندي تصويت هذا فهم غلمني الصالة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل معلومات النوم والتنين والنتيخذام

0: وشتي لي الشارجام لوكالت اواني سكمتي وني خاوم بغا ينوبن دي الايميل نيغ سكم لوكالتا دي البوستا بوريجيني زما دي نوبغا رخي جنو مغربي نيزان دي الخارج سمانايا اسن تصويت السلطة المحلية قد توش فوتوكوبي زي لوكالت الرئيس البيرون تصويت باش هادي السن باللي لوكالتا تنين تاد
1: واش وني خان غينوبن اخسا ديري يدفال البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد نتايد فايل بيرون تصويت نومي تضفام اقاذي صوت قوم زوارو سيس من الناس اواني دي الساس لاكارت ناسونا الناس عاودة دي وش توريق تلوكالت لاكارت ناسونا الناس ويصوت قوم شنون وما رايد فايل بيرون نغني اقاذي وش لاكارت ناسونا الناس التوريق تلوكالت ويصوت قوم شنون امو اقاذ صوتم وتعاونم ديتي وشان تموت النوم وادر وقت النغ ان صوت مارة باش التويث موت النغزات

0: ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
2: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
1: الانتخابات التشريعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش غنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
3: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
1: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من المسؤوليه الانتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
2: شنو هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
1: القانون الجديد شدد العقوبات على كل

محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، بحال محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة، وكيعاقب حتى على استعمال شبكة التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة ديال أحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل وضمان أن الاختيارات الانتخابية تكون مبنية على معلومات صحيحة وموثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشيزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، لاهي نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شيء لاهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، مع 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
6: Je me lamente pas sur mon sarong, récolte ce que l'on

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر.

0: مرحبا بكم في البرنامج لوقت نخيط إذن الانتخابات النغيط توغانيك مزيرة النخ أسن 23 شتنبير الحلقة نوسة توغي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطنيت غينا ودنيتنات صوتا ديعاون القيمان لمزيرة النخ سكو لنسن
1: زدغخ قل خارج ورغي خاديليخ قل مغرب أسن تصويت مغرقخ
0: مش تزمم مقلاو احل الانتخابات هورتو فيما تحضر مقل المغرب اسن صوت تغيما تستيم شانيون نيزدغنك المغرب اتو زمم ودنتاق اللواح الانتخابات حما دي صوت قوان سنون اينو بغيفون مدن نيزدغنك الخارج ميمشا تقلو كالتتخ ايوان نغرا غيف سنينو بغو صوت كشمات غير وانسا الكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين ونا النتستيم أهدتي للشارجام لوكال تفير نويا أزنتي ونا غراغي فونينوب سليميل نخد أزنت ستبريت البوستة خويوني غيادي نوب خاس خفيوني ومغرابي إن يزدغنك الخارج خفويات خاس نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرو نصوت حمدي ياسين سمي لوكالت تسحنيت

0: يسونا غرا غير في نخينوب اخصا غادي ضفوري البيرون وصوت النخ
1: اريد دايما مشي دفورة ودنتي البيرون وصوت النخ ميد فورم ذا يتصوت قوم زوالو سيس من الناس ذا فيرنا دي سرس لاكارت ناسونال الناس ذا يوش توريخت اللوكال ذا لاكارت ناسونال الناس يصوت قوان سنون يمشي دفوري شال البيرو ياضم ذا يكا لاكارت ناسونال الناس التوريخت اللوكال يصوت قوان سنون يمشي ذا تصواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت النخيات أذن صوت قحنخ حمد زيت مازير النخردات

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

رياضي الأدبي الحسان. إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

0: مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عهدنا بالمدرسة الحسانية. عندما كانت لها عطاءات مختلفة، وقد بلغت المدرسة الحسانية أوجها في منتصف القرن العشرين أو في بدايته بعبارة أصح، فكانت هي المدرسة النموذجية الثانية التي استطاعت الصمود أمام جميع التيارات نظرا لكثرة روادها وكثرة الذين صدروا منها أو من معينها. أخذت المدرسة الحسانية طريقها فشقتها على أحسن وجه، واستطاعت أن تترك نقطا بيضاء كل نقطة تعبر عن مدرسة معينة. ولكن التمركز الحقيقي للمدارس الحسانية تمركز في جهات معينة، وكانت لجهتنا في المناطق الجنوبية المغربية اليد الطولى. فنجد مثلا مدرسة محمد الأحمد مرحبة، إذا كانت هذه العبارة صادقة، وهو شاعر تيرسة بالحسانية. نجد كذلك الشيخ محمد المامون رضي الله عنه، نجد كذلك الشيخ محمد المامي رضي الله عنه، نجد كذلك أبناء الدخيل، نجد كذلك أكثر وأكثر. وما زلنا أيها الإخوة في طور جمع ولم شتات هذه المدرسة للاستفادة من مداركها العلمية. فلم تقتصر المدرسة الحسانية فقط على الغزل أو النسيب كما يتصورها البعض، فهي تطرقت إلى المسائل بجميع أشكالها، انطلاقا من التوحيد، مرورا بالفقه، ومرورا كذلك بالنحو، ثم بعد ذلك بالحكم. وبما أننا أيها الإخوة في شهر ربيع النبوي، سيكون لقائي بكم اليوم في حلقة من مدائح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيكون لي إن شاء الله تعالى تطرق إلى المدارس الأخرى. يقول أحد المداحين في هذه القصيدة الحسانية، والمقام هنا مقام مريميدة، عليه صلي الباري بعداد زبد البحاري، صلوا بقد الطواري وعلى الليث الهمام، وعلى العبد المختار من كل قوم كرامي، محمود خص بالجودة خصلات عنه مرفودة، تراد خيل المترودة في نهار لكريه الحامي، حلال عقدة معقودة فجوه تسدو اللطامي، هديت باسم الإله وحمد رب الأنام، محمود صلاة الله وعليه مع السلام. في مقام آخر نستمع إلى أحد الشعراء وهو يقول: اللي فيه الشكر يسواه، واللي فات المولى علاه، واسمه مقرون معاه تراه في العرش السامي مكتوبين، واللي فات الله اصطفاه وتخير له في الوالدين، واللي خص الله برؤياه ليلة الإسراء ذاكبين، عما كيف وحد بعلاه، واللي صلاه المرسلين ليلة الإسراء فكفاه، من هو سيد الكنين محمد بن عبد الله الرسول الصادق الأمين، اللي معجزاته والله ما تحصيهم لدمجين، اللي ربه ما قطع صاح، اللي شفيع المذنبين يشوف القدام وقفاه، اللي جات الأشجار من نداها والضب النداها، تكلم الوامن وامن من كيف انداروا يا من بالله حذاه، أمن بالله في ذاك الحين، وعنز الوحش اللي جات وتتفاه معجزة، والذيب اللي بين عينين الناس تراعي جاه معجزة، شهدوا له الاثنين وانشقاق القمر ضرماه، من المعجزات الزينين داخل بين كمام وعفاه، والرتلة بني هلمتين في رمشة عين عليه معاه أبو بكر زاني اثنين. والقصيدة تستمر إلى أن تصل إلى نوع من التوسل. الآن نتطرق إلى نوع آخر من مدائح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يتناول الشاعر في قصيدته نوعا من التوسل أو الاستسقاء، وهذا هو ما يسمى عندنا باستدرار الغيث عندما يكون المحل في السنة. يقول أحد الشعراء: يلي ملاهي ما كيقل وخلقك فاصل فيه مسيكين، أملى ساحل منه والتل، وأملى قبله والشرق لين دار اللي كان مجمل، واللي فتراني أودمتين، وتخف العودة ومقاي، والتاني جايت وني جاي، الفغود الناب ملوكاي، ولكاي يخف الاثنين واعطي زاد انت يا العطايل نعرف من معطاك الزين الين يعلي بص الصاي السيلي زبد بلساني واللي ما يحضر في اللي جاي يعود يعشي خالفتين ويعود المكافح واخواي الجوية فيهم شهرين يلي ملاهي ماك يقل وخلقك فاصل فيهم سيكين أملا ساحل منه والتل وأملا قبلة والشرق لين دار اللي كان مجمل واللي فتراني عود متين وتنزل بركة للحيوان تملى المساقة والقدحان تملى كرش الجيعان تبان عاد تزلق فيه بشيشين كسر المحاضر في الفرقان وساوي في الصلاح أهل الدين واعطي للشرفة يا منان ولجميع المسلمين بركة سيد تركة عدنان بو فم أزرق بو مشي هجين بو قفة زينب وصيقان كيف الزبرجد واللوجين حارق ضرب جنود الشيطان فمنين ونوثر كل خزين جاوه عرب الحجاز عنان واحد مجتمعين وفلفين وتقابل كل الفريقان وداروا فمه للدين الدين وبقاوا غفافير الكتان في الشمس يحوصوا ضو العين وجبات الخيل الوان الوان تحت شبال عرب من فقعين عادوا يتفلاوا الشجعان بالسيوف اليمانيين وقدف الهند الهند ونان بليس على الحراميين وخلاط الفرسان دم الخيل ولا دميين سدات الغبرة في الدخان وقيم متنره جدا دين وكثر قولانا والفلان والشيلة يا الفلانيين صدقوا مع عبادة لوثان الحشمانين الذميين قذا قذا واحد قرسان واللي متكي بط الكرعين واللي مصدوف على المسلان بالحرب والله بالسكين واللي فوق الرقي سفلان دمه واللي مطروحينين شبع منهم فم العقبان من الكروش ومن المصارين نحقر فم راي اللي كان مناصي محمد لمين الغليظ الصح حق اللي بان غلظ وما فات بلاغ عامين هو هو سند اللفان هو هو غيث المسكين هو هو دقداق امدان الكفار المجوسيين هو هو تورة سليمان تعطينا ثبات وامين صلى الله عليه الرحمن أعداد الموتى والحيين وقد أعداد حروف القرآن وقد أعداد أمطار السنين. هذه القصيدة اللي هذه هي تتضمن بعض المفردات الحسانية التي أصبحت مهجورة في قاموس اللغة الحسانية أو اللهجة الحسانية بعبارة أصح، وهي الفغود والناب ولوكاي. هذه الأمور لهذه هي سأتطرق لها إن شاء الله تعالى بالشرح والتحليل. الفغود هي المعزة التي فيها لبن قليل. الناب يعني بازل الإبل الذي وصل سن 25 أو أكثر. الوكاي هو يسموه في الشرع بشرار الغنم، وهو التيس الذي لا ينزو، يعني غيار نقوله احنا بالحساني. والمكافح يقولوها بالحسانية لفام الأودية، يعني هذا اللي مجاري المية. والجوية المكان الذي يستقر فيه الماء ويسمى عندنا بالحسانية بالملزم، يعني فيها بعض المفردات الحسانية التي أصبحت مهجورة في قاموس اللغة الحسانية. وحقيقة يوجد في الشعر الحساني قاموس يمكن أن تستنطق معه لغة يمكن القول بأنها بادت أو هلكت، مع أنها ما زالت تتعاطى أو محفوظة في ذاكرة الشعر الحساني. الآن نصل إلى قصيدة أخرى من مدائح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه القصيدة تمثل وقعة بدر الكبرى، لأن أغلبية الذين نوموا في الشعر الحساني كانوا فطاحلة علم وفقه. يقول واحد في هذا الموضوع يقول سمع البشير أخبار العير ونهض شور وبذل تميات من قول البادة والشهير زاد وبذل الطعش الميات ركب ضم قريش هذير وقت جاه نهضت ومشات وركب بندير مأدن قير لاوي لأمايم شاشيات الكناين ومحازم الحرير بيهم الشهر للفتنات أبيض دراع وكيف الجير داير للدرقة والبيضات وسياف وكضو والغندير تضاوف شد الظلمات راكب فوق نواوير الخيل حمر ودهم وبيض الحاحات يشوفوا للحركة من ميل بصقعهم ورثمهم زينات الهلال بتفرفر بتعنكير وطلق بقوس كبار نبات يتغوغى من قرض الطافيل معروفة من زين الردات نشادة فاغل والطويل منهم مذنيهم مصموكات وأحساس المزمر في النفير من خبطة كر وسنينات ينحر تسعة والهجير وينحر عشرة في مينيبات ومردهم ذاك الخنزير أبو جهل مسيئات حتى حنظلة خنزير وبرب ما هو عالم فات فيهم وتيبة ورجيل فيهم يغير لهم شزاد فيهم أتبت فيهم حصينة الطفيل والطفيل قلي الهزمات قالوا قمانوا بيهذلي وتمعير من موك الكلمات مكنت فكتاف وفم مستحيل قريش إلى بدر الدنات قبل ما هات طوال الميل الصحابة فم تولات قال النبي عن ذاك دليل وقدم لين نصلي ركعات فيهم عمر مثل قليل إلا اللي في دبب في الحياة فيهم أثمان النورين يعز طفل في القبيلات وأعطاه من أمنات وثنتين فيهم فات وذاك اللي فات فيهم الأنصار الدقين والمشايين دموع الحرات فيهم علي ما كبير كرم الله وجهه فات جابوا المال وله قليل الغيود الجابوا مسميات فيهم الأنصار الدقينين مشايين دموع الحرات وقبل ما فات طوال الميل جاءوا ملوك أهل السماوات فيهم جبريل وميكائيل اسماء إسرافيل في قرضة ميات ما تسمع كون حلال حليل ويلو مات وهذا ما فات ما تسمع يكون التكبير والمعركة ما فات صحاته الضربة حساسه فوق الجير اللي بأعمال الفرقيعات عرفت قريش إن التأثير العظمى للواحد في الذات غير أشبه فيها قاع قبيل له كان التابت واستهدات هذو القصائد اللي هذوهما أوردناهم باعتبار أننا في متم شهر ربيع النبوي وهم في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نختم بوصية لأحد من رواد المدرسة الحسنية يقول فيها نسبق باسم العالي الأكبر وبطاها صلى الله عليه نسبق ورذاك ندور عابد الرحمن نوصيه لصايب النظم توثر وإلى ذا كان نبيغي أسمع حذرك من الادخار وش قال المعاش في لغار ووثق باللي فيد القهار والخلق زهد باللي فيديه والدنيا هذه رد أخبار جولي شرد وما تبغيه حذرك من شي وعيد ونار خوفك من معيار تواسيه وابقى عن قومك في المصدار إياك اللي وارد تسقيه واسبقهم للوقت المختار والمسجد عود انت راعيه ولعدت معاهم خطار لكلف عود انت متوليه لوكيل إلى عاد وكبار لوخذت أصغر منهم حوشيه وابقى بالدرس وبالتكرار والجاهل ما هو شي يخزيه يحشم في المجالس الكبار يبقى فمي خطط بيدي وفي وجه الوالد لا تكشار واسمه صريحة لا تسميه في الشرب أزله في الخيار واللي شوروا عنك جولي واللي عاد معاكم لا تمرار المرار على العبد اتفبيه. وبهذه الوصية أنهي معكم حلقة اليوم وإلى أن يحين لقائي بكم استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله.
1: في رياضي الأدب الحسن
2: إعداد محمد العبد
1: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختار.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخيرنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
1: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا،
2: قطرة بقطرة خضار التراب، بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
6: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هذا الشيء اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. قيد 05

0: كتر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قانون الواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
1: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

Entonces,

0: محبس زيوم دي البرنامج وذر وقتنا نتهم الانتخابات نغيرين دي تماثلنا أسن 23 شو تنبير أس ديواني ثين التهمي مغربي الخارج ماني مجان ربدت تيرين حضان سر روح الوطنية زمان ولا بنهنية صوتن أذا عاون دي تيوشان تماثلنا زقورنسن
1: زدغغ دي الخارج وزمغ شاذيريغ دي المغرب أصن تصويت ما مش غاقغ
0: ما تسجلم دي اللوائح الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب بس نتصويت تسمى ما اتخذام شاني جن نظام دي المغرب ويتسجلوا لا تنتدي اللوائح الانتخابات باش تصوت قمشان نوم ويناب خاوم ايو داني زدغن دي الخارج ما مش غاق قني لوكالة ثانيتين ايو اني خاس نغينو بندي تصويت اذ فمغ المنصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل معلومات النوم والتيني نوني تيخدام وشتي الشارجة من الوكالت أواني سكمتي وني خاوم غي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا بخوري جني زمالي نوب غار خي جنو مغريبي نيزان دي الخارج سمانايا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي الوكالتا الثنين التاد
2: واش وني خان غينوبن اخسا ديري يضفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد انت يضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاذي صوت قوم زوارو سيسم النس اواني دي الساس لاكارت ناسونا النس عاودة دي وش توريق تلوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شان نوم وما را يضفالي البيرون نغني اقاذي وش لاكارت ناسونا النس التوريق تلوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاذ صوتم وتعاونم ديتي وشان تبوط النوم وقت النغ أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: بركات غلا برنامج تيزين نغياد ليزلين سل الانتخابات اللي ردي تيوسكار خدمازيرتنا اسن 23 شو تنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضرنا بالدس الروح تواطنيت ازدارنا لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا الزغول نسن
1: تزدغن غل خارج ورزدار غادي لي غل المغرب اسن تصويت مارا تسكرغ
0: إغد زميم غلا وأحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغ المغرب أسنو صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي يزدغن غ المغرب إلي غوي اللي زممني غلا وأحل الانتخابات باش هدي صوت غل بلاس النون إنو بفلون ميد اللي يزدغني غ الخارج ما منك أسرات سكرين الوكالت إيوان ليرا فلاس نينو بصوت كشمات صوت غار ألكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستين التيلي شارجات لوكالت وكان لما زنت تولي رفلاتوني نوب سليميل نغزنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزارة دي نوب غير فينو مغربي اللي ازدغن الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي لوكالت اي الرئيس اللي بيرونو صوت باش هدي إيسان مازن لوكالت تصحنيت
2: إزدوالي رفلات نغينوب إخصا دي دفاري البيرون وصوت النغ
0: أرد دايمن إغي دفارو لان تاني البيرون وصوت لمود دفارم أريد صوت غوم زوارو سيس من النس إغي يادي سرسلا كارت ناسونان النس أرداغي الميس راس طورخت اللوكالت إدلا كارت ناسونان النس إي صوت غلب لاس النون إغي دفاري كران البيرو يادن أرياكا لا كارت ناسونان النس إطورخت اللوكالت إي صوت غلب لاس النون غي كاد أرد صواتم توسم غيمان تمازيرت النون تيزين غياد أدى الصوت كله يا باش هاد الزيكس مازلت الناس قدام

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
0: الانتخابات التشريعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلوه في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش غنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشيزين،
3: نركب قطار المستقبل.
4: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم لهي نصوتوا بكل مسؤولية.
3: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
2: هذا وقت الحق، لهي نصوت ونعود مسؤول.
5: كل شي لهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
3: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
4: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
2: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: رجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
2: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
1: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
2: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
1: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
3: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعتنا مستمعين الكرام، سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة عبر أثير إذاعة الداخلة، حيث سنلتقي إن شاء الله مع تجربة تستحق الاطلاع عليها وأيضا تستحق استثمارها، تجربة لتأكد أن الصيف مش فقط مرادف للراحة واللهو، وأن العطلة تجد أنها تحول لواحد الموسم آخر للتعلم، التأهيل، اكتشاف المواهب، وأساسا بناء ثقة في النفس. فحين فاش كتفتح المدرسة أبوابها للعطلة، فيجد المخيم أنه يفتح أبواب أخرى أمام الطفل، أبواب للأمل والصداقة والإبداع واكتشاف الذات، وأساسا تحسين التحصيل الدراسي. نعم مستمعين، سنلتقي في هذه الحلقة إن شاء الله مع تجربة لا تنظر إلى الطفل باعتباره رقم في منظومة تربوية، ولكن باعتباره مشروع إنسان، لما كيحتاج منا إلا أن نصغي إليه ونحتضنوه ونعطيه الثقة ونخدو بيده نحو النجاح. ويكأننا نقترب أكثر مستمعين من هذه التجربة المميزة والجميلة على مستوى التطبيق، لأن تجد الفكرة تكون عند أي جمعية، ولكن أنك تطبقها بطريقة فيها نوع من الحس التربوي والإنساني، فهذا أظن هو اللي كيميز تجربة لغدي نطلعوا عليها جميع ونوقف عند شنهي أهدافها، مرتكزاتها، نتائجها، لهين حاول إن شاء الله ربنا أننا نكتشف معا كيفتاش يقد المخيم الصيفي أنه يصبح واحد الفضاء لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التميز وترميم الثقة وإعادة الطفل إلى المدرسة بروح جديدة وطموح أكبر وتفاؤل أكبر. أيضا مجددا أهلا بكم مستمعين في حلقة لهي

0: تعكس تنفي واحد التوجه اللي عادة كنسمعوه عند الناس، أن فصل الصيف كيف شرط في البداية هو فقط للمتعة وليس للتثقيف وليس للتهيئ للتحصيل الدراسي. وطبعا لا ننفي أهمية هذا الراحة واللعب واللهو والأسفار في فصل الصيف. إذن فهذه الحلقة إن شاء الله لن نوقف عن تجربة جمعية نادي الشروق، الجمعية اللي ما نحتاج أنني نقول لكم هي هادفة نشيطة ترجمات عمليا وفعليا في تنظيمها وتأطيرها للمخيم الصيفي لفائدة الأطفال اللي هم مهددين بالهدر المدرسي. درت هذه المبادرة في إطار واحد البرنامج ديال محاربة الهدر المدرسي ودعم التميز الدراسي. ويكننا نقربكم أكثر من هالتجربة النوعية المميزة، أنا جد سعيد ومبتهج أنه يتواجد معي ببلاطو إذاعة الداخلة كل من الأستاذ عماد بن طالب صفته رئيس جمعية نادي الشروق، والأستاذ عبد الله الطنجي اللي هو عضو هذه الجمعية. سي عماد مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: مرحبا أستاذ أحمد العهدي وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا، وبنفس الحرارة كنحيي التواجد ديال سي عبد الله الطنجي، مرحبا بك.
2: السلام عليكم، شكرا سي أحمد على الاستضافة.
0: طيب سي عماد، بداية ندور منك نطلب منك إذا سمحتي تعرف المستمعين بجمعية نادي شروق، إمتى تأسست، شنو هي أبرز مجالات اشتغالها، وطبعا بتركيز إن شاء الله.
1: مرحبا، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الأستاذ أحمد العهدي مجددا على الاستضافة ولهذه الفرصة اللي تاح لنا الحديث على هذه التجربة اللي كما قال كنشوف أنها تستحق أنها تحكى وتحكى نحكي والتفاصيل ديالها. طبعا جمعية نادي الشروق هي جمعية ذات طابع جهوي تشتغل في التراب جهة الداخلة وادي الذهب، تأسست في 20 يناير 1995، يعني احنا كنتحدثوا على اكثر من 30 سنة من العمل التربوي اللي كتشتغل عليه جمعية نادي الشروق في مجالات عدة، الثقافة، المجال العلمي، المجال التربوي، وكذلك تنظيم تكوينات ومجموعة من الدورات في هذه المجالات اللي تكلمنا عليها، وكذلك أنشطة تربوية اللي كتركز أساسا داخل المؤسسات التعليمية، على اعتبار أن أغلب إلى بغينا نقولوا بالنسب تقريبا 81% من أعضاء الجمعية هم أساتذة.
0: وبالتالي نقطة قوة
1: تماما هذا هو اللي كيخلي أنه أغلب الأنشطة يتم تركيزها داخل المؤسسات التعليمية، لأن الأساتذة كما تعلم أستاذ العهدي، أنت أستاذنا أولا ونفتخر بك ونعتز بك، أن الأساتذة يعلمون أكثر احتياجات الأطفال واحتياجات التلاميذ، وبالتالي ما الأمور اللي ما يقدروش ياخذوها داخل الفصول الدراسية يأخذونها من الأنشطة الموازية لجمعية نادي الشروق، تساهم قدر المستطاع وبإمكانيتها في تنشيطها داخل المؤسسة.
0: طيب سعد عبد الله، بحكم اشتغالك داخل الجمعية، فاش نبغيو نعرف شنو اللي كيميز العمل التربوي وتخيمي ديال هذه الجمعية، أو بعبارة أخرى البصمة ديال الجمعية في أين تتجلى أساسا؟
2: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا مرة أخرى سي أحمد على الاستضافة. تجربة جمعية نادي الشروق كتميز بأنها تجمع بين المتعة والأنشطة كذلك التربوية الهادفة، وما كنعتبروش جمعية نادي الشروق أن التخييم ولا الأنشطة كتكون مجرد للترفيه، بل كتكون واحد الفرصة لإعداد قادة ديال المستقبل من خلال الاعتماد التأطير عن قرب، تنويع في الورشات التي كتمس الجوانب الشخصية والنفسية والأكاديمية للطفل، وكتركز على بناء قيم ديال المواطنة وتطوير المهارات الحياتية داخل المجتمع.
0: نعم. طيب الأستاذ عماد، شاركتوا هذه السنة في مشروع محاربة الهدر المدرسي ودعم التميز الدراسي، نبغي نعرف أنك كيفاش جات فكرة هذا المشروع ومن هم

0: الشركاء اللي ساهموا معكم في تنزيله او الاجراء ديالو فعليا على مستوى الواقع.
1: تماما أستاذ العهدي. طبعا هذه المخيمات الصيفية أو المخيمات بجميع أنواعها، لأنه سبق تنظم المخيم الربيعي الأول في هذا الإطار هذا بهذا الهدف، والفئة المستهدفة طبعا هما هاد التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة. هذا واحد المشروع اللي هو وطني، اللي حاولت تنزله وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من خلال واحد الشراكة اللي هي ثلاثية، اللي فيها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذلك وزارة الاتصال والثقافة والشباب، قطاع الشباب، والجامعة الوطنية للتخييم. فعلى مستوى جهاز الداخلة والذهب تم توقيع هذه اتفاقية الشراكة بمقر الأكاديمية. يعني الأطراف اللي كانت هي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وكذلك المديرية الجهوية لقطاع الشباب، والجامعة الوطنية للتخييم. وكان الهدف الكبير هو مواكبة هاد الأطفال هادو اللي هم مهددين بالانقطاع عن الدراسة، طبعا من خلال واحد الدراسة اللي دارت، وعطاتنا واحد العدد كبير ديال هاد التلاميذ اللي هم مهددين بالانقطاع عن الدراسة، من خلال مجموعة من المؤشرات: كثرة الغياب، المشاكل الأسرية، إلى غير ذلك. طبعا المشاركة ديالنا كجمعية نادي الشروق في هاد المخيمات، أو في تنظيم وتنشيط هاد المخيمات، هو من خلال الانخراط ديالنا في الجامعة الوطنية للتخييم. فالجامعة الوطنية للتخييم هي واحد الفيدرالية اللي منضوية تحت لواءها مجموعة من الجمعيات المحلية، وكذلك الجهوية والوطنية في هذه الجهة هذه. فكانت جمعية نادي الشروق من منطلق المسؤولية ديالها، ومن منطلق التجربة ديالها، ومن منطلق الهم اللي كتحملوا على هاد التلاميذ هادو، فتطوعات لتنظيم هاد المخيمات. وبالمناسبة كانت ثلاثة الجمعيات فقط هي اللي تطوعات لتنشيط هاد البرنامج، وكان لنا شرف في هاد التطوع وشرف تنزيل هاد المشروع هذا. وبهذا الأمر هذا تم تنظيم واحد المخيم صيفي بمدينة أكادير لفائدة هاد الأطفال اللي شاركوا من مختلف المؤسسات التعليمية بمدينة المديرية الإقليمية لوز الذهب، وكذلك المديرية الإقليمية للأوسرد، هو بتنسيق طبعا مع المؤسسات التعليمية، وبتنسيق مع الآباء والأسر ديال هاد الأطفال هادو. فهاد الأطفال هما أولادنا في الأول وفي الأخير، يعني بمختلف الإشكالات اللي عندهم، فخاص اللي يحتويهم، وخاص اللي ياخد بيديهم، ماشي فقط داخل أسوار المؤسسة، وإنما خارج أسوار المؤسسة، وبالضبط في العطل الصيفية اللي كتكون عندها واحد الميزة خاصة. الأنشطة ديال في هذه العطلة الصيفية كتكون عندها واحد الميزة خاصة. إذا هذا هو الإطار اللي تم
0: جميل.
1: فيه تنظيم هذا
0: وأظن
1: المخيم.
0: سي عماد وأنت أدرى مني، الجمعية أصلا بحكم حتى الطبيعة ديال الأطر اللي فيها مؤهلة أكثر أنها تنجح مثل هذه المشاريع.
1: تماما.
0: سي عبد الله شارع عماد للشراكة، نبغي نعرف منك شنو هو موقع جمعية نادي الشروق داخل هذه الشراكة، وكيفاش ساهم الانضواء ديالها تحت لواء الجامعة الوطنية للتخييم في إنجاح هذا المشروع.
2: كيف ما قال سي عماد، فهاد الشراكة كانت بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة والذهب، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في قطاع الشباب، وكذلك الجامعة الوطنية للتخييم. وبحكم انضواء جمعية نادي الشروق تحت لواء هذه الأخيرة، فقد كانت من بين الجمعيات الثلاثة كيف ما قال سي عماد المتطوعة من أجل تأطير هؤلاء الأطفال بالمخيم، وكانت كتشكل هي الفاعل الميداني والتنفيذي الأساسي في هذه الشراكة، حيث هي اللي كتولى تنزيل الرؤية التربوية وتأطير المستفيدين بشكل مباشر.
0: تماما. طيب عماد، ياك المستمعين، لان ماشي كل شيء المستمعين كينتميوا للقطاع ديال التربيه والتكوين، نبغي منك تقرب المستمعين من هذا المفهوم ديال الهدر المدرسي، اشنو هو المقصود به، علاش اليوم اصبح من اكبر التحديات اللي كتواجه المدرسه المغربيه، باش تهكا المستمعين اللي غير متخصصين يعرفوا القيمه ديال هذا المشروع اللي احنا بصدد الحديث عنه.
1: طبعا أستاذ العهدي، هو سؤال مهم جدا، لأن فاش كنتحدثوا على الهدر المدرسي كنتحدثوا على واحد الطفل، واحد التلميذ اللي خاصو يكون داخل أسوار المؤسسة فاش كنجيو نبحثوا عليه ما كنلقاوش داخل اسوار المؤسسه، كنلقاو خارج اسوار المؤسسه. هو انت ادرى خارج اسوار المؤسسات التعليميه ماذا يقع، المشاكل اللي ممكن توقع لهاد الاطفال، القيم اللي ممكن يتبناوها، الافكار اللي ممكن يتبناوها. طبعا زيد على ذلك المشاكل اللي كتاثر على المستقبل ديالهم وعلى مستوى التحصيل ديالهم. فالهدر المدرسي ماشي بالضروره فقط الى كنقولوا مغادره ديال الاسوار المؤسسه. فكنلقى واحد التلميذ مثلا هو متذبذب في حضوره المؤسسه،
0: تعثرات
1: كيحضر يوم ويغيب ثلاثه ايام، فاش كتجي
0: حتى الى حضر كاع كيكون الذهن كيكون حاضر غير جسدا،
1: تماما حاضر جسديا ولكن الذهن ديالو والعقل ديالو هو خارج
0: أسوار،
1: نعم خارج اسوار المؤسسه. وهذا طبعا مجموعه من الاسباب، مشاكل اسريه اللي كتجي على راس هاد الاسباب هذه. لقينا التلاميذ اللي عندهم مشاكل اسريه فقط، يعني غير تعرف كيفاش تتعامل مع الاباء ديالهم اولا. هنا كنتكلم على التواصل كذلك مع الاسره، هو مهم جدا. وهذه التجربه هذه مكناتنا طبعا اننا نتواصلوا مع الاسر. زيد على ذلك بعض الافكار اللي كتجيبها لنا هاد مواقع التواصل الاجتماعي. للاسف كتلقى واحد التلميذ عنده 8 سنوات 9 سنوات مطلع على المحتويات
0: السلبي،
1: تماما
0: ما تمش التوظيف الايجابي لهاد التكنولوجيا
1: فعلا. هذا هو الاشكال. فكتلقى واحد الطفل في هذا العمر هذا ديال 8 سنوات 9 سنوات فاش كتكلم معاه كيقول لك بصريح العباره بين قوسين هذوك اللي قراو شنو داروا. وهذا خطير جدا، هذه فكره خطيره جدا اللي خاص جميع الفاعلين التربويين انهم يردوا البال لهذ الامور هذه.
0: وبالخصوص سي عماد مثلا على مقاطعتك، ان كاين بعض المؤثرين سلبيين ولكن عندهم تاثير قوي للاسف، يسمعوا لهم هاد الشباب والاطفال وحتى البالغين ايضا.
1: فعلا هذو ما يصطلح عليهم بالمؤثرين للاسف، ولكن المؤثرين الجانب السلبي. والاطفال كيبقوا هما اطفال، عقل فاش كنقولوا العقل ديال الصغر اي حاجه شافها، فاش كيشوف واحد ما نسميه مؤثر عند بالهم هما انه ناجح في حياته
0: وعنده طرق ديال الاقناع اللي هي في الحقيقه كلها سلبيه.
1: تماما فاش كتشوف مثلا هذه كتجربه شخصيه مع احد التلاميذ، وبالمناسبه هذا كنت كندرسه كيدرس عندي السنه الماضيه وشارك معنا هذه السنه في المخيم، فكيقول لك واحد الشخصيه فلان لا بلا باش ما نذكروش الاسماء ناجح، راه عنده واحد السياره اخر موديل وساكن في واحد
0: المعايير ديال التفضيل.
1: وشنو السبب؟ راه كاع ما قرا، راه خرج من السادس ودار.
0: خطير
1: جدا، لا على الاطفال ولا الاسر ولا المجتمع بصفه عامه، لان هاد الاطفال
0: اللي وعاد زيد ترسيخ ثقافه التفاهه، صناعه التفاهه
1: والتفاهين. اذا وهاد الاطفال اللي كنتكلموا عليهم حنايا دابا شكون في المستقبل؟ هما شكون؟ هما الرجال، هما الشباب ديال هاد
0: اللي معولين عليهم،
1: الوطن اللي حنا معولين عليهم.
0: نعم. طيب ذكرتي الاطفال، نبغي منك سي عبد الله واحد تزيد تشرح هاد الامر، شنو هي النوعيه ديال الاطفال اللي كيستهدف هاد المشروع، وكيفاش درتو في اختيار ديال هاد الاطفال اللي مستهدفين او اللي غادي يستافدوا من هاد التجربه ما شاء الله القيمه؟
2: المشروع استهدف الاطفال اللي كيعانوا من صعوبات في التعلم او تعثرات دراسيه اللي كتوضعهم في واحد الخانه ديال الخطر بالنسبه للهضره،
0: يكونوا مهددين
2: بالهضره المدرسي.
0: ومزيان هاد الاستباقيه باش ما يضيعوش.
2: اما بالنسبه لكيفيه اختيار هؤلاء الاطفال، فكان من قبل الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين، حكم ان عندها المعطيات والاحصائيات اللي كتمكنها من معرفه هاد الاطفال اللي كيكونوا مهددين بالهضره المدرسي.
0: اذا على ذكر الهضره المدرسي سي عماد، من خلال تجربتك ما شاء الله عليك، اولا كرئيس هاد الجمعيه الهادفه النشيطه ونموذج نوعي بصراحه، ولا ارمي لك بالورد، هذا معروف عليك على مستوى جهتنا انك مربي الاجيال ومؤطر ما شاء الله نوعي، انسان مسقم عنده اخلاق اللي اعطته مصداقيه ان يمارس هاد التربية، وطبعا يبان التأثير ديالها على فلذاتك.

0: بالنا. شنو هي ابرز الاحتياجات النفسيه؟ وان كان ربما هذا الموضوع خصنا ان شاء الله من بعد نديروا حلقه، لان عارف انا جمعيه نادي الشروق تركز على هذا الجانب. شنو هي ابرز الاحتياجات النفسيه والاجتماعيه والتربويه للاطفال اللي هما مهتدين بالهدر المدرسي؟ واظن هذا الجواب ديالك غادي يستفدوا منه الاباء والامهات واولياء امور التلميذات والتلاميذ.
1: شكرا استاذ العهدي، اولا على الشهاده ديالك، هي تاج فوق
0: راسك تستحقها، لا ارمي لك بالورد،
1: اعتز بها، حفظك الله ورعاك. السؤال ديال الاحتياجات، لا اخفيك سرا استاذ العهدي ان هاد الوليدات هادو طيلت هاد الرحله سمعنا شي امور اللي صراحه تحز كثيرا في النفس. هاد الاطفال هادو او هاد التلاميذ محتاجين جوج الامور، حاولت نلخصها في جوج ديال الامور. اولا اللي يثيق فيهم ويعطيهم قيمه ويثيقوا باش يثيقوا حتى هما في نفوسهم، لانه احيانا بعض الخطابات وبعض الكلام اللي احنا ما كنردوش ليه البال كيكون واحد التاثير ديالو على هاد التلاميذ هادو كبير كبير كبير بزاف. فهاد الوليدات عندهم قدرات كثيره، خاص اللي ياخذ بيديهم باش يقدروا انهم يخرجوا هاد القدرات هادو للعلن طبعا، ويثيق فيهم، لان اللي غادي يثيق فيهم غادي يرتاحوا ليه، وبالتالي غادي يحاولوا انهم يبرزوا.
0: وحتى اظن فتح قنوات ديال الحوار والانصات كيف قلتي، بس غادي كلها امور كتحل المشاكل
1: تماما. اذا حنا كنهضروا هنايا على الثقه في النفس. فخلال هذه التجربات بجوج اللي دازوا لا المخيمات الربيعيه ولا هذه المخيمات الصيفيه، فلمسنا هذه المساله ديال ان هذه الوليدات خاص غير اللي يثق فيهم. علاش؟ لانه كنقولوا ان هذه الوليدات هادو ما خصناش نرميهم بهذاك الوصف ديال انهم ضعاف في التحصيل الدراسي. فان فوا كتقول لهذاك التلميذ انك انت ضعيف في التحصيل الدراسي ديالك، ما قادرش انك تحصل على النقاط اللي هي متميزه، عندك واحد الضعف في هذا المجال ولا في هذه الماده او لا كذا، فطبعا هذاك الخطاب راه ما غاديش
0: يعود عليه، كترسخ فيه الاحباط والفشل والياس، وهذا خطير جدا
1: تماما. وبالتالي الفكره ديال ان جميع الناس يولدون بنفس المستوى ديال الادراك وعندهم نفس المؤهلات الذهنيه وكذا، ولكن كل طفل فقط كيفاش كيستخدم هاد المؤهلات هادو وكيفاش كيستخدم هاد القدرات. اذا هنا كنهضروا على الثقه، كنهضروا كذلك على القرب من هاد الوليدات هادو والمصاحبه
0: ديالهم، وهنا مسؤوليه الاسره،
1: مسؤوليه الاسره والمؤسسه، مسؤوليه مشتركه. القرب منهم، فاش يمشي للمنزل خاص يكون الاب ديالو صاحبه اولا، الام ديال التلميذه خاص تكون صاحبتها اولا، كذلك الاستاذ خاص يكون صاحب هذا التلميذ هادو والاخ ديالو ولا الاب ديالو كذا. علاش؟ باش يرتاح ليه هذا التلميذ اللي ويلقى اللي ياخذ
0: بيه. واظن سعي متى التواصل ما بين الاسره والاداره والاساتذه مهم، وراه كتكون دعوات مره كيدير، ولكن للاسف ما كيكونش الحضور
1: تماما الاستاذ العهدي. وهنا صراحه استوقف كل الحديث على واحد التجربه. حنا المغرب غادي في واحد التجربه ديال المدارس الرائده، وهي فعلا رائده خصوصا في هذه المساله هذه ديال التواصل، عزاز التواصل ما بين الاسره والمؤسسه بشكل كبير، ولات عندنا بشكل دوري بعد كل اختبارات او بعد كل رائز عندنا ابواب مفتوحه لكي يتم استدعاء فيها جميع الاباء والامهات باش يكونوا على اطلاع تام، اولا بالمستوى ديال التحصيل ديال الابناء ديالهم، كذلك المشاكل اللي كيتم الرصد ديالها داخل الفصول وداخل
0: وكتعالج في وقتها قبل ما تتفاقم.
1: اذا هذا هو الاساس، انها يجب ان تعالج هذه المشاكل في حينها، اما الى خليناها حتى تتراكم يصعب بشكل كبير.
0: جميل كلامك سي عماد، نعاود نرجع لك سي عبد الله، ولكن هذه المره باش نسولك على، لان شارع عماد للاسره الى اي حد تم اشراك الاسره، اللي ما كيخفاش على الجميع على دورها، لان الاسره هي نواه المجتمع، واصلا في اللغه العربيه سميت الاسره اسرا، جات من الاسر، بمعنى خص تكون واحد بحال كل واحد مشدود بالاخر. شفت العرب لماذا سموا الاسره الاسره؟ بحال الا مشدودين خص يكون نفس التصور، تكون علاقات، ماشي ما يقع اليوم. وراه شارعي كيفاش ان الهاتف النقال فرق بين افراد الاسره، كل واحد جالس في قنته كيبقى يشوف، ما كاين لا تواصل لا. نبغي نعرف الى اي حد في هذه التجربه ركزتوا فعلا على الأسرة، وكيف تم التواصل مع أولياء الأمور قبل المخيم وأثناءه بعد انتهائه؟ لأن أظن هذه عملية محورية وجوهرية في إنجاح هذا المشروع اللي هو هادف.
2: الأسرة كانت واحد شريك محوري في نجاح ديال هذه المرحلة كما قلتي، حيث ان التواصل بدا مع الاسر قبل المخيم. كنا كنديروا لقاءات تواصليه اولا باش تفهم هذه الاسره الاهداف ديال هذا المشروع، وكذلك الا كان عندهم شي تخوف كتبدد هذاك التخوف. اما اثناء المخيم فقد كنا حريصين على الابقاء ديال الاباء على الاطلاع بالبرنامج طيله فتره المخيم. ثم من بعدها بعد المخيم راه كانت واحد التغذية راجعة وتوصيات للآباء لمواصلة الدعم ديال هاد الأبناء ديالهم ونقل الأثر الإيجابي إلى البيئة المنزلية.
0: أكيد عندي لك سؤال آخر سي عبد الله إلا سمحتي. وأنا عارف أكيد المستمعين غيطرحوا، كيفاش كان البرنامج اليومي داخل المخيم؟ وشنو هي الفلسفة التربوية اللي اعتمدتها في بناء هذه الأنشطة؟ لأن المادة اللي أصلا منتظرة أن تقدم وتحقق الأهداف من هذا المشروع هي طبيعة الأنشطة، نوعية الأنشطة.
2: طبيعة الحال أثناء الإعداد ديالنا لهذا البرنامج ديال هذا المخيم حاولنا أننا نجمع بين الانضباط وكذلك المتعة، ما يكونش واحد البرنامج اللي متشدد بزاف، حيث ان خلال اليوم كيكون البرنامج مقسم لثلاثه ديال الفترات اللي هي الفتره الصباحيه الفتره المسائيه ثم
0: نخدم في الاهداف بحال الا كتوجدوا جداد ديال الدرس
2: طبيعه الحال. ثم كي قلت لك نقسم لثلاثه ديال الفترات، الفتره الصباحيه الفتره المسائيه ثم الفتره الليليه. في الفتره الصباحيه كتكون أنشطة ترفيهية مثلا مثل السباحة،
0: كنخرجوا باش ما نحرموا عاود من حق الحال لأن هذه عطلة وصحيح
2: كيكون واحد الترفيه السباحة الخروج للمدينة. ثم كتنتهي الفترة الصباحية بتناول وجبة الغداء، كتكون واحد الفترة ديال القيلولة اللي كتكون فيها تقريبا ثلاثة ديال الساعات باش داك الدري كيتساعد.
0: إذا رأيته الصحي النفسي كلشي مليان.
2: ثم في الفترة المسائية كيكون ورشات بين الورشات اللي كنا درنا، الورشة ديال التوجيه المدرسي والمهني كذلك، وكانت ورشة ديال المشروع الشخصي للطفل.
0: هذا مهم جدا.
2: وكانت ورشة قلنا ديال الدعم النفسي كذلك. ثم وهذه يشرف عليها مجموعة ديال الأساتذة وكذلك الدكاترة المتخصصين في هذا المجال. ثم في الفترة الأخيرة اللي كتكون هي الفترة الليلية اللي كتكون واحد يا إما سمر ليلي ولا سهرة، وهاد الفترة كتكون هي الفرصة ديال أنك تكتشف المواهب ديال دوك الأطفال وكتكتشف
0: وحتى ذاك الملل ما كيبقاش لأنه ضروري ما يمكنش تكون كلها غير كذا، لا بد أن تكون منوعة. وأظن رعيتها بواحد الشكل اللي هو بصراحة مدروس وهادف جدا،
2: وحاولنا ما أمكن أن الطفل يحس أنه حد العنصر فاعل في هذه الأنشطة وما يكونش مجرد متلقي، خاصو
0: كتعز الثقة في النفس ديالو، وهذا شيء مهم.
2: وكيسالي بطبيعة الحال البرنامج بالنوم اللي في الغالب كيكون الحادي عشر،
0: ما كيسهروا
2: لا الحادي عشر كيكون إطفاء
0: الأنشطة واللي هي العشرة أصلا إلى رجعنا التوقيت، وهذا توقيت صحي. طيب سي عماد، أكيد أن هذا المخيم من خلال مشار لي سي عبد الله ما كانش فقط فضاء للترفيه غير لعب من أجل لعبة واللهو بالخصوص، بل الشر أن فيه ورشات نفسية وتربوية وثقافية. نبغي نعرف منك بصفتك رئيس الجمعية المنظمة أشنهي الرسالة اللي بغيتوا توصلوها من خلال هذا التنوع، وبالخصوص ايضا حتى هذه الورشه.
1: آه طبعا.

0: وكيفاش يمكن لينا ننزلو. فاتفقنا واحد المسألة هو أنه ما يكون هاد الأطفال هادو اللي هما مشاركين من طرف المؤسسات وهما مهددين بالهدر المدرسي، ما يكونوش هما فئة بوحدها، يكونوا مشاركين بوحدهم في المخيم وتبقى تكرر عندهم هذيك الهدر المدرسي والأطفال ديال الهدر المدرسي، لا. وإنما كانت واحد النسبة، لأن احنا شاركنا ب 50 طفل، كانت واحد النسبة ديال 35 طفل ديال هذه المؤسسات، واحد 15 الطفل الأخرى هم أطفال ديال
1: تم
0: الجمعية.
1: إدماجهم
0: تم
1: باش
0: الإدماج ديال هذه
1: ما
0: الأطفال
1: يوليش بحال شي غيتو ديال
0: تماما.
1: جميل.
0: إذا تم الإدماج ديالهم، والمخيم درنا له شعار ديال المخيمات الصيفية في خدمة التميز.
1: صافي جميل.
0: تماما، هذا هو اللي، والبرنامج اللي دار حاولنا نراعيو فيه حتى لهذا التجانس اللي كاين. واهم الورشات اللي حاولنا نركزوا عليهم وداروا بشكل متكرر داخل المخيم، طبعا وسط هذه الانشطه الترفيهيه وكذا، كاينين 3 ديال الورشات مهمين جدا: التوجيه،
1: جميل،
0: ثم بناء المشروع الشخصي للتلميذ،
1: صحيح،
0: وكذلك الدعم النفسي. وفي الحصص الاولى ديال الدعم النفسي خلينا هذوك الوليدات هما يتكلموا. السؤال اللي تطرح انا باقي كنعقل على سميتو، لا في هذه في المخيم الربيعي، في المخيم الصيفي كذلك، الاستاذ اللي اطروا قام بنفس الامر. السؤال اللي طرح ديال هل نحن فعلا في حاجه للدعم النفسي؟ سمعنا العجب العجاب من عند
1: لا فاش كتعطي الفرصه
0: سمعنا
1: باش
0: العجب العجاب، سمعنا اجوبه اللي ما كناش متوقعين انك
1: وهذه هي
0: تسمعها.
1: القيمه ديال الاصغاء وديال
0: تمام
1: الحوار
0: تمام.
1: وديال التواصل.
0: ومن خلال هذوك الاجابات، من خلال الاجابات اللي طرحوا هذوك الوليدات، تم بناء المضمون ديال الدورات الايام
1: جميل.
0: الاخرى، وتم تقسيمهم الى مجموعات والاشتغال معهم بشكل فردي. الاستاذ اللي تكلف بهذا الامر هذا خدا 3 ديال الاطفال، خدم معهم بشكل فردي، خدموا، كاينين مجموعات وكاينين اطفال اللي هما في واحد الحاله
1: مجموعات مصغره،
0: ولكن كاينين اطفال اللي هما في حاجه ماسه لهذا الدعم هذا. ف خدا واحد الوقت تقريبا لكل طفل بشكل فردي لهاد الاطفال هادو كذا. كاين اطفال اللي بداو كيبكي، وكاين الاطفال، يعني هنا هذاك الاصغاء هو اللي خلى دوك الاطفال انهم يعاودوا ويحكيوا المشاكل اللي كيعانيوا
1: وهي
0: اللي
1: قبل
0: كيعانيوا
1: راه كانت
0: منها.
1: كلها مكبوتة وكان
0: تماما
1: غيكون عندها تأثير نفسي اللي هو
0: تماما.
1: سلبي.
0: وحتى لو انهم لم يرتاحوش لهذاك الاستاذ ولا لهذاك المؤطر فما قدوش، وهذا كذلك غادي نرجعوا انه ما يميز جمعية نادي الشروق هو ان هذوك الاطر كاملين او لا واحد النسبة كبيرة فيهم هم اساتذة، وبالتالي يعرفون كيفية التعامل مع هاد الأطفال هادو. وهذا مهم مهم جدا. هذا هو البرنامج اللي كان، بالإضافة إلى الجانب الترفيهي، السباحة، الجولات الترفيهية، التجربة اللي كانت رائعة للأطفال ديال زيارتهم لقصبة أكادير أوفلا عن طريق التليفريك اللي أول مرة يركبوا فيه
1: صحيح.
0: وكذا. فكانت واحد التجربة اللي هي متميزة عاشوها هاد الأطفال، وطبعا وبدون شك غيكون واحد الأثر ديالها إيجابي في التحصيل ديالهم، أو لعل الأقل كنقولوا في الارتباط ديالهم بمحيط المؤسسة والمؤسسة.
1: طيب سي عبد الله تكلم على الأثر والواقع، نبغي نعرف منك بعد 10 أيام من تأطير لي في علمي، أشن هي أبرز التغيرات اللي لاحظتها على الأطفال، الواقع الأثر؟
2: من أبرز التحولات اللي كانت طيلة هذه المدة ديال التأطير هو كان واحد التغير ملحوظ في السلوكيات ديال الأطفال والثقة ديالهم في نفسهم. الطفل اللي مشى للمخيم وهو خجول وانطوائي ماشي هو نفس الطفل اللي رجع من مدينة أكادير، وكان اكتسب واحد الثقة في النفس وصافي عنده واحد الحس ديال المسؤولية والانضباط. وكمان مجموعة ديال الأطفال اللي بداو أنه ما كانش كيشارك في الأول وكان خجول وغير كيقول لك انا بغيت نمشي نبقى غير في الشومبر في المحتسلة المخيم حتى كان ديما هو لا ما بقى صافي.
1: ونبغي نعرف واخا قطعتك السي عبد الله، هذا النوع ديال الانشطه اللي سواء اللي ذكرتي ولا اللي ذكر الاستاذ عماد مشكورا، اكيد كتجعل هذا النوع

0: هذه الأنشطة، لأن فيها بعد إنساني تربوي، مجموعة من الأشياء. لست أدري واش كتذكر شي موقف إنساني أو شي قصة مؤثرة بقت عالقة في الذاكرة ديالك والذهن ديالك خلال هذه التجربة.
1: بطبيعة الحال كانت واحد هو موقف إنساني اللي عشناه كاملين في المخيم. كما كتعرفوا أن هاد الأطفال ديال الهضر المدرسي فكلهم كيكون عندهم صعوبات، وكان مشى معنا واحد الدري اللي كيعاني من مرض التوحد. في البداية كان هاد الطفل عصبي وانفعالي، وواجه واحد الصعوبة في الاندماج مع الأطفال. لكن بعد المجهودات ديال الأطر تمكنا أننا نخليه أنه يندمج مع الأطفال، حتى أنك وليتي كتشوف الأطفال نفسهم كيحاولوا أنهم يدمجوه من
0: بعد. ولا التأثير ديالو هما ولا كيساهموا
1: حيت في الأول كعرف مع هو عصبي انفعالي، الأطفال ما كانوش هما باقيين صغار ما يعرفوش يتعاملوا مع
0: الشخص اللي لأن التواصل ديالهم وهذه أعراض توحد معروفة أصلا. لست أدري عماد ربما عندك شي إضافة.
2: لا طبعا غير في هذه التجربة بالضبط ولا مع هذا الطفل هذا، لأنني أنا ما كنتش في المخيم، بقيت هنا لأنه كنت أنا هو المنسق ديال هذا المشروع، ممثل الجامعة الوطنية للتخييم. فكيتصلوا بيا الأطر ديال الجمعية من بعد يومين من المخيم، كيتصل بيا واحد المؤطر اللي هو المدير التربوي ديال المخيم، وكيحكي لي على هذا الطفل هذا. قال لي راه كذا وهذه، وحاولنا معه وراه ربما راه تواصلنا مع الأب ديالو، راه ممكن أنه يجي عمه وياخذه من المخيم. فرفضت هذه الفكرة هذه تماما، قلت له ما يمكنش هذا الطفل هذا يغادر المخيم. ما جا المخيم إلا أنه عنده رغبة وبغى
0: يسافر، وبالتالي
2: هذه الأهداف خصنا نحققها، وكذلك هذا الطفل هذا خصو يندمج. وكذلك كان يعني من بعد واحد ثلاث أيام أخرى ولا كذا كان سول له هو اللي ولا قائد ديال هذيك المجموعة مع الأطفال ولا كذا. ما بقاتش هذيك العصبية كانت نتيجة ماذا؟ نتيجة أنه أولا في واحد البيئة اللي هي ما عارفش هذوك الأطفال، ربما عنده مجموعة من المكبوتات الداخل اللي ما قدرش أنه يخرجها في دارهم أو لا في المؤسسة أو لا كذا. فمن اللي جلت مايا تحت له الفرصة، وما على الأطر إلا أنهم يستمعوا لي. وطبعا خاصة نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع
0: هذا المشروع. حقق الأهداف ديالو مادام عطيتو هذا النموذج اللي هو حيض. للأسف الوقت بعد هذا المشروع واش باقي غيستمر؟
2: لا هو مستمر هذا المشروع هذا. مازال مخيمات الربيعية اللي هي مهمة جدا كتكون وسط السنة، وكذلك المخيمات الصيفية. إذا المشروع هو مستمر، عاد الرقعة المستفيدين غادي تتاسع يعني سنة بعد سنة. طبعا غادي تتاسع، ماشي كنقولوا عدد المنقطعين غادي يتزاد ولا كذا، ولكن غادي نحاولوا أننا نفتحوا واحد المجال كبير الأطفال آخرين، ماشي بالضرورة يكونوا مهددين بالانقطاع المدرسي أو منقطعين عن الدراسة، وإنما كاينة أهداف أخرى وكاينة برامج أخرى جاية في الطريق إن شاء الله اللي ممكن نشتغلوا عليها في الجانب.
0: طيب الوقت يداهم، إذا كان نبغي آخر حاجة كل واحد يعبر عليها، الرسالة اللي أنتم كترغبوا أنكم توجهوها الأسر والشركاء والجمعيات وكل من يؤمن بالاستثمار الحقيقي اللي فعلا كيبدا من الطفولة. عبد الله،
1: رسالتي أن حماية الطفولة اليوم هي الضمان الوحيد للمجتمع، وندعو الأسر إلى التقرب إلى من أبنائهم ومرافقتهم بالإنصات والتشجيع قبل العتاب، ونحث الشركاء والجمعيات على تضافر الجهود والاعتقاد الراسخ بأن التخييم والعمل التربوي ليس ترفا بل هو استثمار حيوي يغير مسار حياة الأطفال ويمنحهم فرصة ثانية للتميز والاستمرار.
0: أستاذ عماد، بك افتتحنا وبك نختتم.
2: نبغي نضيف أن الأطفال هي مسؤولية ديال الجميع، مسؤولية مشتركة بين الأسرة وبين المؤسسة وبين الـ الـ الـ الـ الجمعيات، وبالتالي لا بد من تضافر الجهود. كذلك نبغي نشكر الشركاء في الشراكة هذه، وعلى رأسهم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في شخصية السيد مدير الأكاديمية اللي كان ملح ويلح دائما على تنزيل هذا المشروع هذا، ومشاركة جميع المؤسسات بما فيهم تلاميذ المديرية الإقليمية بأوسر. كذلك نبغي نشكر المديرية الجهوية لقطاع الشباب، ونبغي نشكر الجامعة الوطنية للتخييم، وكذلك الجمعيات التي تطوعت لتطير هاد المخيمات هادو. نبغي نشكر كذلك الأطر ديال جمعية نادي الشروق اللي شرفوا الجمعية وحاولوا أنهم ينزلوا هاد البرنامج من طلق المسؤولية اللي ملقاة على عاتقهم، والإيمان ديالهم على أن العمل الجمعوي الهادف لا بد لهم أنه يواكب هذه الإصلاحات هذه التربوية، ويواكب هذه الشراكة كذلك في تنزيل الأهداف ديالها. نبغي نشكر الإعلامي ديالنا المقتدي الأستاذ العزيز أحمد العاهدي على الاستضافة ديالو، على إتاحته لنا هذه الفرصة باش نتقاسموا هذه التجربة.
0: صحيح وتستحق.
2: الله يجزيك بخير وشكرا جزيلا.
0: نعم، إذن باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي الكريمين، بصراحة كانت حلقة غنية، فيها معلومات، فيها رسائل، فيها أيضا كما قال الأستاذ عماد تقاسم هذه التجربة. ولكم نقول مستمعاتنا مستمعين الكرام، قد تنتهي أيام المخيم وقد تنتهي العطلة، لكن الأثر الجميل الذي نزرعه في قلب الطفل قد يبقى معه طوال العمر، فكل طفل نعيد إليه ثقته بنفسه، نكون قد خطونا خطوة نحو إنقاذ مستقبله. وهذا ما اكتشفناه من خلال تجربة نادي الشروق من خلال هذا المشروع المميز. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنة الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.
3: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: مرحبا زيوم ديال البرنامج، وهذا الوقت لنا نتهم الانتخابات نغيرين ديت مواطننا اسن 23 شتنبير اس ديواني فين يتهم مغربي الخليج من مجان ربدت تيرين حضان الروح الوطنيه زمان ولا بنيه صوتن هذا عاون ديتي وشنت مواطننا زقور نسن.
5: زدغ غدي الخارج وزمغ شاذيري غدي المغرب اصن التصويت ما مش غقغ
4: مرة تجلم دي اللوائح الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب بس نتصويت تسمى ما اتخذام شان يجن نظام دي المغرب ويتسجل ولا تنتدي اللوائح الانتخابات باش هاتي صوت قمشان نوم ويناب خاوم ايو دان نزدغن دي الخارج ما مش غاقني الوكالة ثانيتين ايو اني خاس نغينو بندي تصويت هذا فمغ المنصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل معلومات النوم والتنين والانتخابات وشتيل الشارجة من الوكالة أو أني سكمتي واني خاوم غاي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالة ذي البوستة بخوري جني زم مادي نوب غار خي جنو مغربي نيزان دي الخارج سمانايا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي الوكالة الرئيس البيرون تصويت باش هذه السن باللي الوكالة الثنين التاد.
6: واش غني خان غينوبن اخصا ديري يضفالي البيرون تصويت النغ
4: ويجيبوا ضروري ما راولاد نطيد فايل بيرون تصويت نومي تضفام أقاضي صوت قم زوارو سيس من النس عواني دي الساس لعكارت ناسونا النس عودة دي وش توريق تلوك
7: سيداتي وسادتي نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها تقبل الله صلاتكم.
8: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: أمو أقعد صوتم وتعاونم ديتي وشان تموت النوم وإذا الوقت النا أنصوت مرة باش تطويت موت النا غزات.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
3: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
2: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
3: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
2: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
4: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
5: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
6: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
7: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
8: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
4: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.

الكذب الفضول المدلول يكون مدحر صون النية الكذب والفضول مدلول والكذب ليه والفضول الناس يلا تم على الحال على مدح

نورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

حافظنا عليهما وامتثلنا للهدي والهدى الذي جاء فيهما لن نحيد ولن نضل الطريق المفضي إلى رضا الله تعالى، لقوله عليه السلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقوله كذلك: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وسيكون حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بني سعد، حيث كانت العادة عند الحضريين من العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم ابتعادا لهم عن أمراض الحواضر، ولتقوى أجسامهم وتشتد أعصابهم ويتقنوا اللسان العربي في مهدهم. فالتمس عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم المراضع، واسترضع له امرأة من بني سعد ابن أبي بكر، وهي حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله ابن الحارث، وزوجها الحارث بن عبد العزى المكنى بأبي كبشة من نفس القبيلة. وإخوته صلى الله عليه وسلم هناك من الرضاع عبد الله بن الحارث وأنسة بنت الحارث وحذافة أو جذامة بنت الحارث، وهي الشيماء لقب غلب على اسمها، وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان بن الحارث كذلك بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمه حمزة ابن عبد المطلب مسترضعا في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة السعدية. رأت حليمة من بركته صلى الله عليه وسلم ما قضت منه العجب، ولنتركها تروي ذلك مفصلا. قال ابن إسحاق: كانت حليمة تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد ابن بكر تلتمس الرضع. قالت: وذلك في سنة شهبا لم تبقي لنا شيئا. قالت: فخرجت على أتان لي قمراء ومعنا شارف لنا، والله ما تبض بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثدي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغذيه، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني تلك، فلقد أذمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه ليتمه، إذ قيل لها إنه يتيم. وذلك أنا كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول: يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: والله إني لأكره أن أرجع من بين سواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قال: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبت إليه وأخذته، وما حملني على أن آخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل

عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روى، وشرب معه أخوه حتى روى، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك، فإذا هي حافل، فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلتنا. قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا، صاحبي بمعنى زوجها: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. قالت: فقلت: والله إني لأرجو ذلك. قالت: ثم خرجنا، وركبت أنا أتاني، وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم، حتى إن صواحبي ليقن لي: يا ابنة بن أبي ذؤيب، ويحك، اربعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله إنها لهي. فيقولن: والله إن لها لشأنا. قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم، بمعنى لأولئك الرعاة الذين يستأجرونهم لرعي الأغنام: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، أي حليمة السعدية، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا. قالت: فقدمنا به على أمه، ونحن أحرص على مكثه فينا، لما كنا نرى من بركته عليه السلام. فكلمنا أمه، وقلت لها: لو تركت ابني عندي حتى يغلظ، فإني أخشى عليه وباء مكة. قالت: فلم نزل بها حتى ردته معنا. الآن أيها الإخوة الكرام، كذلك سوف نتحدث بعجالة عن رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام، ولقائه ببحيرة الراهب، حيث لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة، قيل وشهرين وعشرة أيام، ارتحل به أبو طالب تاجرا إلى الشام، حتى وصل إلى بصرة، وهي معدودة من الشام وقصبة لحوران، وكانت في ذلك الوقت قصبة للبلاد العربية التي كانت تحت حكم الرومان. وكان في هذا البلد راهب يعرف ببحيرة، واسمه فيما يقال جرجيس. فلما نزل الركب خرج إليهم، وكان عادة لا يخرج إليهم قبل ذلك، فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أبو طالب وأشياخ قريش: وما علمك بذلك؟ فقال: إنكم حين أسرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر

0: ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا. ثم أكرمهم بالضيافة وسأل أبا بكر أن يرده ولا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من الروم واليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة، فاللهم احشرنا في زمرته وارزقنا شفاعته واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

ورشة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: هذا وقتنا إلا عدنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا،
2: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا لغدة.
4: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
6: Hey!

yeah, yeah.

Pocas veré a la vida.

0: سيداتي وسادتي، نرفع علام سمع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

والحلم والحلم في عذارى، هي مشية وحوى البنون ولسل يبقى يطب التين. قول لا يزدهم خير لا يزدهم عودات بي بي بي بي بي بي بي قلت الرويات أني صي ردي دائما.

لا يا

الرمال.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 سبتمبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نقدم؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكنكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية، إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت، ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع.

إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخلة الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.

0: مستمعاتنا مستمعينا الكرام، أينما كنتم وحيثما حللتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضيف الأسبوع عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. نقف اليوم عند محطة سياسية تثير الكثير من الأسئلة والنقاشات في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة ليوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000، حيث تتداخل الانتظارات الشعبية مع رهانات لأحزاب سياسية، وطبعا كتجدد الأسئلة حول المشاركة والثقة وحول البرامج والوعود وحول قدرة الفاعل السياسي والفاعلة السياسية على إقناع المواطنين والمواطنات بأن صوته يمكن أن يصنع الفرق، وفعلا هو يصنع الفرق. فهل نحن بالفعل أمام انتخابات تشريعية عادية أم أمام محطة قد تعيد ترتيب أوراق المشهد الحزبي والسياسي بالمغرب؟ ولماذا يبدو أن أجواء التنافس الانتخابي بدأت في الظهور، وهذا لاحظه الجميع، قبل انطلاق الحملة الرسمية بشكل من الأشكال؟ ثم ماذا عن المواطن المغربي الذي استمع على امتداد سنوات إلى وعود كثيرة، وأكيد كينتظر اليوم أجوبة عملية عن قضاياه وانتظاراته؟ أسئلة وغيرها لين طرحها اليوم على ضيفتنا الكريمة، ممنونة كعادتها على تلبية الدعوة، الأستاذة حسناء شهابي، رئيسة معهد القيادات النسائية العربية، في محاولة لقراءة المشهد السياسي والانتخابي واستشراف ما يمكن أن تحمله هذه المرحلة المقبلة من رهانات وتحديات. الأستاذة حسناء شهابي، أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا على تلبيتك الدعوة.
1: شكرا أستاذ أحمد على الاستضافة وعلى الدعوة. أنا جد سعيدة أن أكون معكم في هذا اللقاء، وبالتالي مع هذا الصباح أوجه تحية عالية لمستمعي إذاعة الدخلة أكيد، وكذلك أود أن أحيي إذاعة الدخلة عاليا على هذا البرنامج القائم، وكذلك على هذه التوعية من أجل المساهمة في هذا العرس الديمقراطي في ظل تنظيم الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
0: وأنا أسعد، وطبعا نسيت أن أذكر أنك ما شاء الله عليك كاتبة روائية متألقة جدا، ولكن أظن موضوع الحلقة يذهب بنا إلى مجال يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية. طيب الأستاذة حسناء، عندي سؤال ليك، وإحنا في مستهل هذا الحوار اللي أكيد نضمن المستمعين أنه غادي يكون مفيد وجميل وفيه واحد المجموعة ديال الأفكار والقراءات والمقاربة، واش إحنا أمام انتخابات تشريعية عادية أم أننا أمام محطة سياسية اللي أكيد ستعيد رسم خريطة المشهد الحزبي المغربي؟ لأن اليوم كيف تعرفي حسناء وانت أدرى مني أن اليوم أصبح المواطن المغربي يشعر بدينامية معينة. فسؤالي لك، نعود باش يتبعوا معنا المستمعين أكثر، واش حنا أمام انتخابات تشريعية عادية أم أننا أمام محطة اللي هي محورية أو أساسية اللي أكيد ستعيد رسم خريطة المشهد الحزبي المغربي؟ نعم الأستاذة حسناء.
1: نعم شكرا. هو أننا اليوم قبل ما نجاوب على هذا السؤال هذا، فضروري أنني نستحضر مسألة مهمة، هي أن المواطن

0: قريب من المشهد السياسي، ليس من السياسة ولكن أقرب من المشهد السياسي أكيد عبر هذا العالم الرقمي اللي كنعرفوه عبر شبكات التواصل. فبالتالي لابد باش كي أجيب على سؤالكم أستاذ أحمد، نحن أعتبر، أنا شخصيا أعتبر أن هذه الانتخابات التشريعية هي حاسمة وأسطر عليها. لماذا؟ لأنها تأتي في ظرف سياسي ليس بعادي كما نقول، بل في لحظة مفصلية من تاريخ المغرب، لأننا اليوم نحن أمام حاجة حقيقية لتجاوز ما سمي طويلا وكما جاء في الخطاب الملكي بمغرب السرعتين، يعني كيف كنتبعوا جميعا مغرب تتقدم في بعض المجالات والمناطق بسرعة، بينما لا زالت بعض المناطق أخرى تفتقر أكثر فقرا، يعني ما زالت تنتظر نصيبها العادل من التنمية والعدالة المجالية. ثم إن اليوم المغرب رأى أمام أوراش وطنية كبرى لا تتحمل قاعة انتظار. احنا ما بقيناش دابا كنتسناو الانتظار، دابا المواطن المغربي راه عنده واحد سقف الامل، وبالتالي الصبر والانتظار راه تآكل. لهذا فاحنا اليوم المغرب امام اوراش كيف قلت لا تحمل تردد او الحسابات الانتخابيه الضيقه من العديد من المشاريع اللي غيمكن نتكلم عليها، تعميم الحمايه الاجتماعيه، استكمال هذا الورش هذا اكيد، اصلاح الصحه والتعليم، دعم الاستثمار، خلق فرص الشغل للناس مازال كتسنى، وتقليص كذلك الفوارق المجالية والاجتماعية، وبالتالي حتى تسريع الانتقال ديال الطاقة اللي كنعرفوا هذا راه ورش مهم، لأن دابا وين كنصبحوا كنهضروا على لو غازوديك اللي جاي من نيجيريا، كنهضروا كذلك على الهيدروجين الأخضر والانتقال الإيكولوجي، خصوصا أننا كنعرفوا المشاكل ديال التغيرات المناخية اللي كيعانيها العالم كامل، وبالتالي استكمال بناء الدولة الاجتماعية اللي كنتكلموا عليها دائما وكتكلم عليها الأحزاب، ولكن دولة اجتماعية أكثر عدل وأكثر فعالية. لذلك فكنشوف اليوم جميعا أن الناخب هذه المرة هذه لا يصوت فقط على من سيمثله داخل البرلمان، وإنما يصوت على أي مغرب يريد أن يراه وأن يعيشه طيلة السنوات المقبلة.
1: وبالخصوص أستاذة حسناء، عذرا على مقاطعتك، كيف شرتي نعم. أن سقف الانتظارات ارتفع أكثر؟
0: نعم ارتفع أكثر، لأن راه كل شيء كيتغير، وحنا كنشوفوا أننا رحنا كلنا غاديين مع هذه السرعة هذه ديال التطور ديال البلاد، فما يمكنش الواحد يطور البلاد، احنا داخلين في التجافي، داخلين في مشاريع كبيرة للبلاد عمرانية، وبالتالي هذا الشيء هذا المواطن نعم كيشوفوا كيتابعوا، ولكن اللي خصو يلمسوا راه هي الجيوب ديال المواطنين. حنا كنشوفوا مثلا اليوم راه اللحم وصل 150 درهم الكيلو، هذا الشيء كثير، كنشوفوا المحروقات فين وصلت، راه هادشي كثير، لان المواطن ما بقاش باغي يشوف غير هادشي البرامج هادي، راه ولا كيشوف القدره الشرائيه ديالو، ولا كيشوف هو الشروط الملائمه للعيش ديالو. وكنشوفوا ان الكاهل ديال الاسره المغربيه، يعني من الطبقه المتوسطه والطبقه الهشه، راه اصبحت يعني راه نفدت جميع يعني انواع ديال الصبر ديالها، راه ما بقاتش قاده لا تقاوم ولا توقف، وهادشي هذا راه صعب. لهذا فكنقول ان كيف قلنا ان الرهان الحقيقي مازال غادي ناكد عليه اليوم، هو ان الرهان الحقيقي ليس في تغيير الاشخاص فقط، يعني اليوم غتجيب لنا هذا الناخب وغدا غتجيب لنا ناخب اخر، وانما الاختيار والرهان الحقيقي هو اختيار كفاءات سياسيه. انا كنقول ملي كنقول كفاءات سياسيه راه ماشي كفاءات حزبيه، راه ليست بالضروره كفاءات حزبيه، راه ملي كنتكلم على كفاءات حزبيه هذيك كتبقى بعض المرات خصنا نفرقوا ما بين كفاءات سياسيه، كفاءات حزبيه وكائنات انتخابيه. حنا اليوم الرهان الحقيقي هو كفاءات قادره على مواكبة هذه الأوراش، ومواكبة كذلك المؤسسات السياسية تطلع الانتقال من منطق الخطاب، ما بقيناش منطق الخطاب ومنطق الضجيج ومنطق الإسهال اللفظي، إلا راح منطق الإنجاز ومنطق التنفيذ ومنطق مغرب الغد اللي بغينا كنشوفوا فيه راسنا كاملين، ومنطق كذلك المساءلة، ربط المسؤولية بالمحاسبة راه ضروري دائما خصو يكون عندنا حاضر. وبعبارة أخرى زعما هذه غنأكد عليها أستاذ أحمد، هذه الانتخابات يجب أن لا تكون مجرد تنافس على المقاعد، بل استفتاء سياسي على قدرة الطبقة السياسية على مواكبة مغرب جديد، مغرب يريد أن يتقدم بسرعة واحدة ولكن دون أن يترك جزءا من أبنائه خلفه. راه أبناؤنا راه حنا شفنا اللي مشى لسبتة، ما بغيناش نخليهم مورانا حتى يمشيوا يقطعوا البحر ويغامروا بحياتهم. وشفنا راه ما تدفنوش حتى في بلادهم، راه شوف كيفاش دفنوا بالطريقه هذيك اللي شفناها. فبالتالي حنا ابنائنا ما بغيناش نخليهم خلفنا، بالعكس بغينا يكونوا هما امامنا ونستحضروهم في جميع الاوراش وجميع الاصلاحات. ولكن باش غنبنيو هذا المغرب غنبنيوه بيهم وليهم ومن اجلهم.
1: صحيح. ونضيف سدى حسنة عطفا على ما شرتي ما شاء الله عليك، أن اليوم المطلوب أو المنشود ما هو فقط خطابات وشعارات اللي هي شعبوية، ولكن تكون عندك برنامج اللي في حلول واقعية، بمعنى المواطنين كينتظروا اليوم ماشي فقط خطابات أو شعارات، بغوا الحلول وما بغاوش يسمعوا كل مرة راه كاين صحيح الظرفية العالمية، صحيح التغيرات المناخية، ولكن دور الفاعل السياسي اليوم أن يجد حلول لهذه القضايا اللي شرتيها.
0: نعم
1: أستاذ
0: حسن. نعم أنا غادي نكمل لك واحد المسألة، بحال دابا كيجي شي واحد كيدق عليك، كيدق عليك الباب كيقول لك، ولا بحال دابا في شي لقاء تواصلي كيقول لك حتى غادي نخفض غادي نقضيو على البطاله، ما كيقولش حتى غنخفضوا على البطاله، غادي نقضي نخفضوا على البطاله. ولكن حتى المواطن يكون كذلك، واحد المواطن اللي هو عنده نعم عنده الاذان سميعه، ولكن عنده واحد الاذان اللي فيها واحد القراءه. شنو هي؟ هو ملي غادي يجي يقول له واش عندك قانون ماليه، كيفاش سيدي غادي تخفض هاد البطاله هذه؟ عندك قراءه دقيقه اعطيناها لنا، سمعتيني؟ اعطيني، عندك تنظير اعطيه لنا. هذا هو المواطن اللي بغينا، وهذا هو السياسي اللي بغيناه، ماشي يجي فقط من اجل الخطاب. لا، راه خصنا كيف قلت قبيله، راه ما خصناش كائنات انتخابيه، خصنا كفاءه سياسيه. وخصنا اللي وخصنا كذلك راه حتى المهنيه والاحترافيه راها ضروريه، يعني الناس يكونوا اصحاب الاختصاص، لان ملي غادي يجي راه عارف عنده كاين الضر، عنده واحد التبصير، عنده واحد التنظير. راه حنا محتاجين لذاك المنظرين اللي كانوا عندنا شحال هذه، راه كان عندنا منظرين مغاربه حقيقيين. المهدي المنجره راه كان منظر، مهدي من بركه كان منظر. ملي كنشوفوا كذلك القاده السياسيين اللي كانوا في القديم، راه ماشي هما القاده السياسيين ديال دابا. واش شحال هذه راه كانوا عندنا، كنقولها ونقول نعاود نقولها، راه كانوا عندنا صقور وجبابره سياسيه على مستوى الأحزاب السياسية، وما عمرنا شفنا هاد السب، وما عمرنا شفنا هاد الاتهامات المتبادلة، وما عمرنا شفنا
1: في الوقت في
0: الشبابية ما كانت
1: في الوقت. أستاذ حسنة، أن هاد الصراعات دابا الهامشية اللي فقط تركز على الأشخاص وليس على ما هو عملي مشروع.
0: نعم،
1: وهذا المواطن
0: نعم
1: ما عنده ما يدير به في الحقيقة.
0: المواطن هنا كنلقاو أن ضحية، شي مواطن هو انه ضحيه، وهذا الشيء هذا هو اللي كيغدي العزوف، سمعتيني؟ وحنا راه انا كنتمنى وكنتمنى عبر هذه الاذاعه هو انك كنطلبوا من الناس انهم يمشيوا ويصوتوا، من الناخبين والناخبات انهم يمشيوا ويصوتوا، لان لما مشاو الصوتوا راه غيبقى الحال على ما هو عليه، وتبقى دار لقمان على ما هي عليها. لهذا فالناس ما خصناش نعزفوا على التصويت، اكيد راه كاين العزوف السياسي، ولكن ما يكونش العزوف الانتخابي، هذا هو اللي مهم.
1: صحيح، لان التغيير ما يمكنش يكون جالسين في المقاهي ولا كنبقاو نكتبوا في هاد المواقع.
0: نعم،
1: بالمشاركه التغيير يصنعه قرارك بصوتك، وهذا هو اللي مطلوب اليوم. ما يمكنش نديروا التغيير وحنا غير كننتقدوا في المقاهي. التغيير بهاد الصناديق ديال الاقتراع، من تما كيبدا التغيير.
0: نعم، وللاسف دابا حنا جينا عاد كنهضروا دابا على التغيير هذا، نتوما راه كتكلموا عليه دائما اكيد، ودابا حنا يعني هذا يحز في النفس، ولكن هنا راه كيبان الغياب ديال من الاحزاب، غياب ديال النقابات، غياب ديال المجتمع المدني، ديال الجمعيات. علاش؟ لان هذا التغيير دابا اللي كنهضروا عليه انا وياك في هذه الاذاعه هذه، راه كانوا يخدموا عليه شحال هذه، هو ان المواطن كيف ما كان الحال ديالو ما يكونش عنده عزوف انتخابي. دابا راه في مدخلنا المواقع التواصل الاجتماعي، كتلقى المواطنين تيقول لك ما غنمشيوش نصوتوا. لا، لما مشيتوش تصوتوا غادي يبقى الحال على ما هو عليه.
1: لهذا داك الوضع
0: اما ديروا واحد سيروا صوتوا عقابيا لبعض الاحزاب اللي ما لقيتوهاش في المستوى، وحاولوا انكم تصوتوا لصالح الاحزاب اللي كتشوفوها في المستوى. علما سي احمد نقول لك واحد المساله اساسيه اللي غنبغي نصرح فيها في هذا البرنامج، هو ان الناخبين والناخبات راهم متورطين، عرفتي علاش؟ لان ما لقيناش البديل على من صوته، وصراحه راه ما لقيناش البديل على من غادي نصوتو، ما كاينش، هذا هو للاسف.
1: ولكن على الاقل، على الاقل استاذه حسناء،
0: لا اكيد
1: في هذا الشيء اللي كاين نختاروا الاحسن الاكثر استحقاق على الاقل.

0: نختاروا الكفاءه ونختاروا الاستحقاق واننا نحاولوا نعبئوا فيما بيناتنا. هذه زعما هي رساله، هو صحيح. ان الناس تحاول انها تعبئ
1: لا بصراحه
0: اللي بينها باش يمشيوا انهم يصوتوا، ما يكونش عزوف على التصويت. عزوف سياسي حاضر ولكن على التصويت لا، لان هذا هو المغرب اللي حنا كنبنيوه، لان ذاك الورقه اللي كانوا وضعوها في الصندوق راه ماشي ورقه عاديه، هذاك راه تفويض، والتفويض لمن سيمثلك واللي كيمثلك لمن، لانه باش
1: يمثل ولخمس سنوات راه غادي تتحمله لخمس سنوات.
0: نعم راه ماشي حلقه في خمس سنوات،
1: راها
0: مستقبل لخمس سنوات.
1: حسنا اظن اليوم تم اتخاذ مجموعه من الاجراءات والتدابير اللي راه تختلف ربما عن السابق وهي مشجعه جدا. نعطيك غير مثال بسيط، كان شحال هذه يتم احراج المصوت ولا داك الناخب كيقولوا ليه يلا صور ديك الورقه، دابا حتى داك الستار ديال المعزل تم حذفه وتم منع ادخال الهاتف النقال. نعم. بمعنى ما بقاش احراج. نعم. انت غادي تكون أنا حر.
0: نعم انا غنقول لك واحد المساله، انا كنت كنساهم كنت صغيره كنت كنمشي للمنطقه النفتاونات، عارفين منطقه جبليه قرويه.
1: نعم.
0: فبالتالي كنا كنصوتوا بالاوراق الا عقلتي، هذه بكل وحده بلون مختلف
1: صحيح.
0: فبالتالي كنا دائما كنلقى واحد كيوقف تحت واحد الشجره وكيتسنى من الناس، يعني مشوب على واحد المرشح.
1: أيه صحيح.
0: وكيقول الناس يعطيوه الاوراق الاخرين باش يعرف باش يتاكد، يعني شوف
1: يلا شوف ممارسات
0: شوف ممارسات الديكتاتوريه اللي كانت كتمارس في المناطق القرويه ذاك الوقت. هذا الشيء راه وصلت للتسعينات، انا عاقله اوصل يعني من 80.
1: ولكن اظن اليوم كاين واحد الحمد لله.
0: لا غنكمل لك مساله اخرى، جا هذا الوقت ديال الورقه ولاو كانوا الناس كيدخلوا البورتابل، شكون كان المرشح كيطلب من الناس صوتوا عليا وصوروا.
1: ها صوروا
0: انكم صوروا انكم صوتوا عليا. واحد المره كان عقلت واحد السيده كنعرفها بحكم انها العلاقه اللي كانت بيناتنا، فبالتالي قالت لي عرفتي راه طلب منا نصوروا. قالت لي وانا نهز يدي وقلت له شوف راه غيصوروا ومن بعد يضربوا عليها كامله ويحطوها.
1: لا شوف هذه كتولي ممارسه
0: نعم.
1: ولكن الان راه تم رفع هذا الاحراج اللي ربما
0: الحمد لله
1: كان
0: الحمد لله. شوف هذه حنا كنزكيوها، وفرح صراحة هذه ممارسة يعني محمودة وحميدة أننا نمشي في هذا الاتجاه.
1: وحتى أيضا حسناء منع الترشيح. نعم. اللي عندهم سوابق قضائية. نعم. تم. نعم. على الأقل هذا عود. أما كان شحال هذه
0: نعم هذه أنا بالنسبة لي كتدخل في إصلاحات جوهرية صراحة. صح. لمن سيمثل المغاربة صراحة، هذه كتدخل في إصلاحات جوهرية، وتحية صراحة للقضاء المغربي.
1: تماما. طيب أكيد كمواطنة وحنا كاملين كنعيشوا واحد الأجواء ديال كنشعروا أن كاين واحد الحملة انتخابية اللي ربما بدات قبل موعدها الرسمي بكثير، وخا هي بشكل من الأشكال. واش هاد الشيء اللي كنشوفوا اليوم هو مجرد تواصل سياسي، أم في نظرك أستاذة حسنة هو حملة انتخابية سابقة لأوانها، وإن كان القانون فهو ما مثل هذه السلوكات هي مرفوضة لأن الحملة غادي تبدأ من بعد وليس من الآن، الحملة بمعناها.
0: نعم.
1: الرسمي
0: المكشوف اليوم قبل الانتخابات قبل الصندوق تبدأ 12 اليوم. أنا قبل ما نجاوب على هذا السؤال غادي نشير غير لواحد المسألة.
1: نعم.
0: كنتذكر أن في الانتخابات ملي كنا كنوجدوا الانتخابات ديال 2021 كانوا منعوا حتى من الظهور يعني الإعلامي ديال المسؤولين الكبار يعني الوزراء والكتاب الدولة أنهم يبانوا أو لا يظهروا إعلاميا حتى في المساهمة وفي المشاركة ديال بعض ديال المشاريع أو بعض الإنجازات ديالهم على مستوى القطاعات الحكومية اللي كانوا كيديروها. وهذا الشيء شفناه لأن جا واحد الوقت منعوهم من الظهور الإعلامي. اليوم هذا الشيء هذا ما شفناش صراحة، لأن كنشوفوا مازال الوزراء مازالين خدامين مازالين الظهور ديالهم إعلامي، سواء على الإعلام الوطني وكذلك حتى في الوسائل التواصل الاجتماعي. فبالتالي أنا كنشوف أن هاد الشيء اللي شفناه هاد العام هذا يعني مغاير تماما، وكنشوف أنها صراحة حملة سابقة لأوانها، لأن كنشوفوا أن دابا الأحزاب كلها كتمشي في لقاءات تواصلية جهوية كدعي لأنها كتقدم المنتخبين ديالها، ولكن كاين شي ممارسات، لأن بحال دابا كتشوف أحزاب كتمشي باش تقدم، كاين أحزاب اللي كتقدم المنتخبين الجهة، ولكن كاين اللي كيمشي يقدم منتخب واحد، وبالتالي كنلقاو على انه يعني كاينين فرق شعبيه موسيقيه وكاين
1: وهذا نوع من الاستماله والاستقطاب.
0: نعم، لان هذا راه ما كيبقاش لقاء تواصلي حزبي سياسي، هذا واحد اللقاء يعني اللي هو لقاء مثلا غادي نقول بحال واحد الموسم فني، وهذاك اللقاء راه غير جا على الهامش. يعني السياسه هنا راه كنقزموها كنردوها على الهامش، لان الانسان لان المواطن عفوا راه ما جاش باش يسمع، راه جاي معروض باش غادي ينشط وباش غادي ياكل، وهذاك غير زايد. هنا شوف كيفاش كنكرسوا كنطبعوا مع هذه المساله هذه. فانا كنشوف على ان يعني صعب. وبالتالي مسألة أخرى هو علاش ما كتكونش هاد اللقاءات التواصلية الجهوية ديال الأحزاب قبل، في ذاك الخمس سنوات اللي قبل الانتخابات، علاش كنجيبوها حتى لدابا؟
1: وتكون روتينية منتظمة،
0: وتكون روتينية، علاش ما كنشوفوهاش؟ علاش كنشوفها وتمشي للمناطق الصعبة والمناطق النائية؟
1: تماما،
0: ما تمشيش ديرها في الحال دابا نمشي أنايا لجهة مراكش أسفي ونديرها في مراكش، علاش ما نديرهاش أنايا في الحوز ونديرها في بلايص أخرين مهمين؟ علاش أنا ما نديرهاش في مولاي إبراهيم في مراكش؟
1: ما نجلسوش حتى الموسم الانتخابات
0: وما نبقاوش حتى الموسم ديال الانتخابات. المهم انا اللي يمكن نقول هو ان هذا التواصل لواحد الاستعراض الوجوه، وبالتالي كيبقى راه هو
1: هذا الشيء. علاش استاذه حسناء نراهن على وعي وذكاء المواطنين دابا هنا فينا؟
0: هنا اللي غنبغي نقول لك راه هنايا في هذا التواصل هذا الاستعراضي راه كيصبح من صعب اقناع المواطن بانه مجرد تواصل سياسي.
1: تماما،
0: لان المواطن اصبح اكثر ذكاء مما نعتقد، ويميز بين من يعمل طوال الولايه ومن يتذكره فقط عندما تقترب الانتخابات.
1: صحيح، وهذا ما يعرف بالفلكره السياسيه، ذاك الطابع الفلكلوري.
0: نعم، والسياسه راه ليست موسم انتخابي.
1: تماما،
0: السياسه راه مسؤوليه يوميه. بحال دابا اللي جينا نشوفوا غير الجماعه الترابيه ديك راه حكومه يوميه، حكومه
1: مصغرة.
0: محليه يوميه، اهنام حكومه محليه يوميه. فبالتالي السياسه راه ماشي موسم انتخابي، السياسه راه هي مسؤوليه يوميه. وبالتالي للاسف اننا كنشوفوا هاد الانتخابات، هاد سميتو الدعايه الانتخابيه اللي سابقه لاوانها، وهذا كذلك راه كيبخص من العمل السياسي، وبالتالي كيغدي حتى داك النفور ديال مشاركه المواطن، النفور ديال مساهمه المواطن، والنفور كذلك ديال انخراط المواطن. ولكن مازال كنقول واحد المساله واللي كنطلبوها من عبر اثير من البرنامج ديالكم، هي ان المواطنين الناخبين والناخبات الله يخليكم سيروا صوتوا بكثافه، صوتوا راه صوتكم هو اللي مهم عندنا من اجل بناء مغرب المستقبل.
1: وكاين حتى استاذه حسناء ما يعرف اليوم بداك استغلال هذا الشيء ديال الرقمنه والتحايل الرقمي، وهذا الشيء علاش الهيئه العليا السمعي البصري لها كانها دائما تؤكد على توعيه المواطنين بان الان يلجا لاستعمال الذكاء الاصطناعي من اجل النيل من اعراض بعض السياسيين، وكتكون وبالتالي الوعي ديال المواطن اليوم اصبح مطلوبا اكثر من اي وقت مضى.
0: بالطبع هي في حقيقه هذه المساله انا كنت تبعتها ديال الهاكا، فهي زعما خطوه جد ايجابيه. وبالتالي انا كنقول على ان المغاربه هما اكبر ذكاء، وما يمكنش لهم انهم يصطفوا مع مسائل بحال هذه. وبالتالي راه السياسه راها قيم وراها مبادئ وراها اخلاق وراها هي الالتزام بالاحترام وكذلك الالتزام بالواجبات. اذا فاحنا اليوم امام عرس ديمقراطي، ولكن امام عرس ديمقراطي اللي هذا العرس هذا اللي خصنا نشوفوا جميع الجوانب ديالو انها تكون سليمه. ماشي غادي نمشيو في هذا العرس الديمقراطي وحنا شي كيضرب في شي اولا شي كيطعن في شي وشي كيضرب في العرض ديال شي،
1: وهذاك ما كيفيد المواطنين باي شيء.
0: بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس، انا كيف كنت كيغطي النفور، لان شوف كيف ما المسؤول السياسي اللي كيمثلنا راه كيبقى دائما قدوه نحتذى به.
1: تمام
0: سمعتيني. لهذا فهذاك القدوه راه ما خصهاش تهز فيه اي حاجه من الشخصيه ديالو، خص ضروري تكون عنده داك الشخصيه القياديه، داك الشخصيه المسؤوله، داك الشخصيه النزيهه، داك الشخصيه اللي دائما مع المصلحه العامه ومصلحه المواطن، داك الشخصيه كذلك اللي كنشوفوا فيها نظافه اليد ونظافه العقل والسلامه، كذلك سلامه ديال المسار ديالو، طيله المسار ديالو، ونشوفوه كذلك الاذان السامعه، لان اللي مهم عندنا هو انه يكون قريب من الاستماع للمواطن، وان الباب ديالو يكون مفتوح ويكون على الـ يعني الاستماع على الصغيره والكبيره. هذا هو
1: وحتى استاذه حسناء تا اسلوب الخطاب خص تكون فيه واحد النوع ديال الرزانه واختيار الكلمات، ماشي الانسان كيكون في حاله غضب اللي جاب في مو كي.
0: لا لا هو شوف هو خص يكون الرزانه السياسيه ضروري. راه قبل تكلمت لك مثلا بحال دابا انا نهضر على مسؤولين سياسيين القاده اللي كانوا، واش كان شي حد كيقدر يخرج هكا ويبدا يتكلم؟ راه كان الناس الرزانه، واللي كنقول المثل المغربي الحر بالغمزه والعبد بالدبزه.
1: تماما سمعتيني.
0: راه كان كيقول غير كلمه واحده وكان كتفهم فيها كل شيء. دابا كاين الناس اللي كيبقاو واحد الاسهال اللفظي كيتكلم كيتير غير الذباب، وكاين اللي كيعطي غير جمله واحده راه يمكن لها انها تحرك الجبال.
1: صحيح
0: سمعتيني. نعم. يمكن لها انها تغير حتى موازين القوى في الفهم السياسي ديال الانسان. لهذا فانا كنقول واحد المساله راه خص واحد الرزانه، خص كذلك ان الواحد يعني يكون عنده واحد المسؤوليه، ماشي غير
1: وبالخصوص استاذه حسناء في الخرجات. نعم. الاعلاميه اللي الجميع كله كيتبع كله كيسمع، اذا يجب استحضار واحترام هذا الذكاء ديال الناس واخلاقيات ديال وميثاق التعامل. طيب اخت لي يفوتنا وعندي لك نقاط.
0: نعم.
1: ما شاء الله عليك، وهذه فرصه لان عارفك انت متتبعه وانسانه اللي كتبغي لهذا البلاد الخير من خلال طرح افكار. أي. اللي حتى صاحب. نعم. الجلاله اليوم يدعو الى ان يكون خطاب صريح وما يكونش عندنا مغرب اللي كيف كيتشار اللي كيمشي بسرعه. طيب
0: الاخرى اللي نذكرها. نعم. في الخطاب الملكي الاخير راه الملك راه قال في الخطاب ديالو لا اريد تمجيدا، راه ما كيطلبش تمجيد.
1: سمعتيني.
0: ما كاينش دابا كتشوف الاحزاب السياسيه كتشوف ماشي مناضلين منخرطين في احزاب سياسيه، كيجي واحد المسؤول الاول عندهم الحزب، انت السيد الرئيس عملتي السيد الرئيس فعلتي السيد الرئيس، راه ملك البلاد وما كيطلبش التمجيد. كيفاش كتطلبوا نتوما كتجيو
1: وخلي اعمالك هي التي تمجده.
0: نعم نعم نعم احسن تستحمل، لان خلي الاعمال ديالك هي اللي تكلم عليك وهي اللي تشهد عليك. وانا الا كنت انت رئيس مسؤول راه من العكس راه خصني نختلف معاك امام الناس، راه الاختلاف صحي والاختلاف ضروري.
1: تمام.
0: والاختلاف لا يفسد في الود قضيه، راه هنا في الناس يمكن لهم يجوا ينخرطوا في
1: وهذا كيعطي المصداقيه وكيعطي المصداقيه.
0: نعم يعطي ملي كيكون عندنا نقاش حول الافكار، ماشي نقاش حول انني نجي باش نمجدك وانني انا اللي راه مجدتك اكثر والاخر اللي ما عطاش حقه ولا ما عطاش هذا، راه هذه هي المساله اللي هي مهمه. تفضل واسمح لي على مقاطعه.
1: لا لا بالعكس محمد. الحديث معك ما شاء الله عليك استاذه حسناء.
0: لا حديثك شيق.
1: طيب استاذه حسناء، المواطن المغربي والمواطنه المغربيه اكيد كتسمع وعود اللي هي كثيره في كل.
0: نعم.
1: استحقاق، ما الذي تغير فعلا في حياته بعد كل هذه الوعود؟
0: نعم انا باش نجاوب على هذا السؤال ضروري اننا نكون منصفين، لا يمكن القول ان شيئا لم يتغير في حياه المواطن.
1: تماما
0: اكيد.
1: نعم. صحيح.
0: هناك تحولات واصلاحات مهمه شهدها المغرب خلال السنوات الاخيره اكيد بقياده جلاله الملك، هذه ضروريه خصوصا في تعميم الحمايه الاجتماعيه، توسيع الدعم الاجتماعي المباشر، واخا هذا كيبقى عندي ديما عنده واحد اونتر بارونتيز تعطي 500 درهم، ولكن ملي كيدير يعمل داك الشحن او الرشارج ديال التليفون فكتحيد ليه دونك، ولكن كيبقى كذلك ان كاين مشاريع الاستثمار في البنيه التحتيه، جذب الاستثمارات، مواصلات كذلك اصلاح العدد من القطاعات، هذه ما يمكنش يعني نكره.
1: نعم.
0: لكن في المقابل هناك سؤال اكثر اهميه انا بالنسبه لي اليوم، هل وصلت نتائج هذه الاوراش بالسرعة نفسها إلى حياة المواطن.
1: الواقع، الواقع والأثر.
0: نعم، الواقع الحقيقي والأثر. هنا أعتقد أن الجواب يحتاج إلى قدرة من الصراحة، باش نكونوا صراحة فيما بيننا عبر برنامج الأثير. أكيد هو المواطن لا يعيش المؤشرات الاقتصادية ولا أرقام مشاريع فقط، هو أكيد كيقيس الدولة من خلال ما يواجهه كل صباح. بحال اللي قلت قبيلة، هل يجد علاجا جيدا عندما يمرض؟ هل هناك ولوج سهل في المرافق الاستشفائية؟ واش الأبناء ديالو كيحصلوا على تعليم جيد؟ هل لديه عمل ودخل اللي غادي يحفظ الكرامة ديالو؟ هل يستطيع مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وخصوصا مع اللي عشنا في هذه الأعوام الأخيرة وفي هذه الليالي الأخيرة؟ هل يشعر أن الخدمات العمومية تتحسن فعلا؟ إذن المشكلة ليست دائما في غياب الإصلاح، وإنما في الفجوة. هذه هي اللي بغيت نأكد عليها الأستاذ أحمد. نعم. في الفجوة بين الإصلاح على مستوى السياسات العمومية وبين أثره الملموس والسريع على المواطن. ولهذا أنا كنشوف على أن الانتخابات المقبلة يجب أن لا تكون مناسبة لتقديم وعود جديدة فقط، بل تكون مناسبة أيضا لتقييم ما تحقق، هل قلنا قبيلة، والاعتراف بما لم يتحقق. يكون عندنا كذلك نعترفوا أننا فشلنا في بعض المسائل، وفشلنا في بعض الإنجازات، وفشلنا في بعض الوعود. هذه هي المهمة، وتحديد المسؤوليات وتقديم التزامات واضحة يمكن المواطن أن يحاسب عليها. الوعود وحدها لا كتبنيش الثقة،
1: وبالخصوص إذا كانت وعود حالمة كتكلم.
0: نعم،
1: واحد.
0: نعم.
1: أعطيني أعطيني وعدين وحققهم غير
0: وحدهم. أي وعدين بركة لي. لأن ما يبني الثقة هو أن يرى المواطن أن الوعد تحول إلى قرار، هذا هو اللي مهم، وأن القرار تحول إلى الإنجاز، والإنجاز تحول إلى تحسن ملموس في حياة المواطن. وهذا أنا في رأيي السي أحمد هو الامتحان الحقيقي.
1: تماماً.
0: للسياسة ديال اليوم. تماماً. اللي احنا غادي ننتخبوا عليها،
1: وهذا هو عين الصواب. طيب، عندي دائما سؤال يراودني أستاذة حسنة، واش المواطن فقد ثقته في الأحزاب السياسية، أم أن هذه الأحزاب السياسية هي اللي فقدت القابلية والقدرة ديالها على إقناع المواطنين في نظر؟
0: هو راه بجوج، هي راه واحد المعادلة اللي هي المتوازنة. هي متوازنة. أول شيء هو أن المواطن راه فقد ثقة، ماشي في السياسة، ولكن لأن حنا مازال كنتكلموا على السياسة. حنا دابا مازال ما عندناش مسؤولين سياسيين، راه عندنا مسؤولين حزبيين. دابا اليوم بعد أول حاجة هو أن المواطن فقد الثقة ديالو حتى في العملية الانتخابية، ملي كيشوف أن العملية، ملي كيشوف أن الحزب ما كيمشيش بالتنظيمات اللي تهيكلات، ولكن كيمشي بالتوريث التنظيمي. راه هذا راه صعيب، لان مثلا كنشوفوا دابا غير شفنا غير اللوائح، ولا كنشوفوا هاد اللوائح الانتخابيه، سواء كانت اللوائح الجهويه النساء، ولكن اللوائح الانتخابيه في الدوائر العاديه، شحال من الاحزاب اللي كتقدم غير ولادها، الناس الاقرباء، هذا مقدم مرته، هذا مقدم ولاده، هذا مقدم اخته، هذا. اذا فهو كيقول لك هذه بقى في، كتبقى هاد اللعبه الانتخابيه. دابا انا راه مازال كنهضر على الانتخابات الحزب، مازال ما هضرش على الثقه السياسيه، غير هاد اللعبه الانتخابيه وهاد الشيء الحزبيه كيبقى دائما في داك الدائره الضيقه ديال المني محسوبة على العائلات، وبالتالي حتى داخل الأحزاب ما نسوش هاد الشيء اللي كيفقد الثقة. هو أن كاين المسألة ديال الولاءات، هذه المسألة ديال الولاءات، وكنشوفوا أن الأحزاب السياسية اليوم راه غير قادرة على تجديد حتى النخب. هذا راه مشكل، ملي كتلقى أن بعض الأحزاب السياسية راه فيها ناس معمرين شحال من سنة، كتلقى واحد كيجي كيكون واحد النظام القانون الأساسي ديال الحزب اللي كيكون فيه أن مسؤول سياسي كيتغير على سنتين، وكيجي واحد وكيتبعوا داك الولاءات السياسية وكيغيروا، كيمشيو معاه وكيدعموه وكيساندوا أنه يغير هذاك القانون داخل القانون، هذاك الفصل او البند في القانون الاساسي، باش ما يبقى حتى تما فوقاش ما بقى. هذا راه مشكل كبير،
1: وهذه اشكاليه الديمقراطيه الداخليه
0: ديال الاحزاب. حسن سي احمد، الديمقراطيه ملي كيشوف ان ما كايناش ديمقراطيه داخليه داخل الحزب، فكيفاش بغيتي ان هذا المواطن غتكون بعدا عنده ثقه في الحزب هتكون عنده بالتالي
1: صحيح.
0: ثقة
1: ومن
0: بالسيادة.
1: هنا
0: دابا حنا
1: كتبنا
0: خلينا
1: الثقة بمثل هذه
0: نعم هذه
1: السلوكات
0: بالنسبة
1: للأسف.
0: مسألة أخرى.
1: نعم
0: إذن هاد الشيء هذا اللي تكلمنا عليه، كيفاش هاد الحزب بغيتي يكون عنده مدرسة سياسية؟ لأن الحزب راه ما خصوش يبني غير مدرسة سياسية، راه خصو يكون أكاديمية عنده سياسية. اليوم اللي كتجي هاد الدعايات الانتخابية اللي كنتكلموا عليها، راه كيمشي اش كيدير أي واحد من الحزب؟ اش كيدير؟ كيمشي يخلص شباب وشابات، يخلص مواطنين باش كيديروا له الدعايه، كيخلصهم بالنهار. راه هنا الاحزاب خصها تخدم اونامون قبلي، ملي كتكون عندي اكاديميه سياسيه لدخل او مدرسه سياسيه حزبيه حقيقيه، ما كنحتاجش انا نخلص كي تكون عندي الشبيبه. هاد الشباب على المستوى الوطني في كل جهه من الجهات هما اللي كيمشيو، هما اللي
1: صحيح.
0: كيمثلوني،
1: عندك اكتفاء
0: هما اللي
1: ذاتي
0: كيدافع.
1: ديالك.
0: نعم، وهما اللي كيدافعوا على البرامج الحزبيه اللي ترباو عليها واللي تقاتلوا عليها داخل الحزب ديالهم. اذا هذه انا تكلمت لك هي على بعض المشاكل من المشاكل.
1: وهاد الموسميه راه تسيء بصراحه
0: ونزيد
1: المصداقيه
0: نكمل
1: ديال
0: لك حاجه
1: العمل.
0: اخرى. دابا ملي كنتكلموا على الشباب، الشباب هذيك ولات واحد الورقه تسويقيه كتخدمها الاحزاب. شحال ديال الشباب دابا اللي ترشحوا؟ وحتى لا ترشحوا ما كيترشحوا، كيرشحوا من الحزب في المناطق اللي عارف ما غيجي فيها حتى مقعد، كيدير غير واحد ترشيح نضالي وكنسطر عليه غير ترشيح نضالي كيقدمه. اما دائما الاحزاب فدائما بالنسبه لها كيفاش بغيت يكون الثقه في الاحزاب؟ وهي دائما كتراهن على المقاعين بيمن مالين شكاره، لان الناس اللي غادي تجيب لها المقعد. وبالنسبه وبالتالي الاحزاب دابا راه ما كتهمهاش البرامج، ولا كيهمها انها تجيب لك برنامج او تجيب لك واحد التعاقد سياسي جديد. اللي كيهمها هو المقعد ويكون عندها فريق برلماني وبالتالي تقدر تشارك في الحكومه. هذا الشيء هذا هو اللي ولا عندها الاهم. بالتالي مساله كذلك ديال التمثيليه ديال النساء، كنشوفوا انا دابا شحال ديال القضايا، شحال من وحده كتقاضي الحزب، فين وصلنا؟ كنسمعوا ان التزكيه ولات بالملايين، وهذا الشيء راه كاين شي حوايج اللي ما يمكنش اننا نقولوا لا كذوب، راه كاين جزء من الحقيقه. لان بحال دابا كيجي شي واحد كيكون تابع للحزب وسبق ليه نجح وسقط، كيجي كيقول لهم ديروا بنتي، تيقولوا له لا راه كاينه واحد المناضله، تيقول لهم لا درتوا بنتي غنعاونكم في الانتخابات.
1: كيولي ورقه الضغط.
0: ورقه ديال الضغط. مساله اخرى، كيجي واحد انا هذه بعدا عشتها، كانت واحد السيده اللي غادي نبغي نقول لك عليها، ما غنبغيش نهضر في المهنه ديالها، ما عندهاش ثقافه سياسيه ولا ثقافه حزبيه، عندهاش ثقافه ديال التعبئه، وهذه راه مهمه نحس تحضروها، عندها ثقافه ديال التعبئه ديال المواطنين. فبالتالي كان جا الحزب قال لهم لا راه ما خصناش يكون عندنا واحد الهضر زماني تشريعي وهضر زماني مراقباتي على السياسات العموميه، راه خصنا كفاءه. جاو جوج ديال البرلمانيين قالوا له احنا الامين العام للحزب قالوا احنا غنستقلوا الا ما درتيش هذا، غنخرجوا من الحزب. كانت ورقه ضغطة. وبالتالي كتمشي لاحزاب اخرى، حيت انا كنت اشتغلت على هذه من باب واحد البحث، احزاب اخرى كتقول له هذه ما عمرها وصلت حتى للحزب، نهار واحد ما دخلتش الباب ودرتي هذه، علاش ما درتش؟ تيقول لك لا، لان عندي توازنات سياسيه. هي ماشي توازنات سياسيه،
1: اعتبارات اخرى،
0: مساومه، هي مساومه سياسيه، مساومه انتخابيه.
1: وهذا الشيء علاش حسناء راه شرتي لواحد الفكره مهمه، نصوتوا بكثافه حتى
0: نعم.
1: نغير مثل هذه الاوضاع.
0: نعم، نصوتوا بكثافه، والمواطن والنخب ما نبقاوش غير نتبعوا هذا الشيء. هذا الشيء اللي قلته اللي سمعناه ماشي غير نتبعوه، لا، نكونوا طرف اننا نقضيو عليه، وباش نكونوا طرف نمشي ونصوتوا بكثافه، وصوتكم هو الرهان الحقيقي لتغيير هذه الموازين القوى هذه اللي كنعرفوها. وهنا كنعاود ناكد، الله يخليكم، كل واحد في 23 شتنبر يمشي يصوت، ديروا تصويت عقابي، ديروا شوفوا راه كاين، راه اكيد ليس في القنافي دي املاسو، ولكن راه كاين الصالح ما بين الطالح، الله يخليكم، وحاولوا انكم تصوتوا بكثافه، ونصوتوا على من يمثلنا، لان اللي غيمثلنا راه هو اللي مسؤول معانا على تغيير ديال المستقبل ديالنا وعلى بناء المغرب الغد، وخصوصا ان هاد الانتخابات هذه راه واحد المحطه حاسمه ومفصليه في تاريخ المغرب، لان هي اللي غادي تساعدنا كاملين اننا نخرجوا ماشي غير من بؤس سياسي، ماشي من بؤس انتخابي، ولكن من واحد المستنقع ديال لا عداله مجاليه ولا عداله تنمويه. اذا هذا فهو مسؤوليتنا جميعا، اننا نديروا يد في يد، واننا كنا نمشيو نهار 23 سبتمبر باش نصوتوا على الشخص اللي غادي يمثلنا والشخص المناسب اللي غيكون في المكان المناسب.
1: الأستاذة حسناء، كان عندي العديد من الأسئلة، ولكن ما شاء الله عليك، لأن كلامك وحديثك ممتع ومفيد، فما شعرتش بالوقت اللي مشى بسرعة ديال القطار ديال البراق، وسأضطر أنني نطلب منك ختاما إلى كانت رسالة، وخذي وقتك فيها، وعبري رسالة توجهينها للمواطنين عبر أثير إذاعة الدخل.
0: المواطن، نعم، أنا رسالتي المواطن المغربي اليوم هي لا تجعلوا انتخابات مجرد موسم للوعود، من فضلكم الله يخليكم اجعلوها لحظة للمحاسبة والاختيار، الاختيار الملائم، الله يخليكم. لا تنظروا فقط إلى من يطرق أبوابكم اليوم،

0: سؤاله أين كان بالأمس، سؤاله ماذا فعل عندما كان في موقع المسؤولية وماذا يقترح للمستقبل. لا تصوتوا فقط للخطابات للضجيج لمن يجيد الكلام، بل لمن يملك رؤية وكفاءة وجرأة على تحمل المسؤولية، وكذلك لمن يملك المسؤولية ماشي فقط هو أنه هو يجي يطرق بابكم باش يسولكم أشنو خاصكم. نحن أمام مرحلة حاسمة أكيد من تاريخ المغرب، وأمام أوراش وطنية كبرى تحتاج إلى الاستمرارية ولكن الكفاءة والنزاهة بالضروري، وإلى مغرب لا يترك أحدا خلفه، بحال كل قبيلة مغرب لا يترك أبناء خلفه. إذا صوتكم ليس مجرد ورقة تضع في صندوق، هو تفويض مسؤولية، والمسؤولية تقتضي المحاسبة. لذلك نهار 23 شتنبر كنأكد عليها، نهار 23 شتنبر اختاروا من ترون أنه قادر على أن يجعل من السياسة، وردوا حنا علاش ردوا حنا الثقة للمواطن السياسة، من يجعل من السياسة خدمة للوطن، ومن الوعود التزامات، ومن الالتزامات إنجازات. وفي النهاية غنختم خمس ختش بكم السحمت عبر برنامج أكيد، وتحية خاصة لكم والطاقم وكذلك الناس الداخلة. لا تمنحوا أصواتكم لمن يعودكم بمن تريدون سماعه، بل لمن يستطيع أن يفعل ما يحتاجه المغرب فعلا. وشكرا لكم على الاستماع، وأكيد لنا لقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. هذه دعوة لي لكم،
1: ونقول لك أستاذة حسنة باللسان الحساني الله لا يبكمك، سليم لسانك ما شاء الله عليك، الحديث معك شيق وريق، ولكن للأسف الوقت ضيق. إذن كنشكرك على كل ما ساهمت به. طبعا مستمعتنا مستمعين الكرام، يبقى الرهان الأكبر هو إعادة بناء جسور ثقة بين المواطن والعمل السياسي، وجعل المشاركة الانتخابية كيف قلت أستاذة حسنة مشاركة واعية ومسؤولة، قوامها الاختيار على أساس الكفاءة والبرنامج والمصداقية، بعيدا عن منطق الشعارات العابرة والحسابات الضيقة. كل الشكر والتقدير لضيفتنا الكريمة أستاذة الفاضلة حسناء شهاب، اللي هي رئيسة معهد القيادات النسائية العربية، على كل ما تفضلت به من إضاءات تنويرية وما قدمته من قراءات متعمقة وأفكار خلال هذه الحلقة. لكم تحيات أحمد العهدي في إعداد وتقديم، ومن وراء القمطر الفني في ضبط هندسة الصوت نعيمة أبيدار. شكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء، وإلى لقاء قادم في حلقة جديدة من برنامجكم ضيف الأسبوع. تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش غنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: نبدي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

واشغل ارض غالي ويعلى الصبايا انا الهوى هوايا ابني لك قصر عالي واخطف نجمي

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
2: خير وسلام
1: سلام. مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
2: إنتاج الإذاعة المغربية.
1: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة السادسة.

0: تفضلي دلتي هالعصير هالقهوة اللي بغيتي. تفضلي خذي الحلوة.
1: بارك الله فيك. اشنو هتشرب انت سي شاكيب؟
0: قهوة وبلا سكر وبلا هادسي، غير شاكيب تكفي.
1: ايوا لاواه. كيفاش غادي تجيك بلا سكر؟
0: ولفتها بلا حلاوة، وهادشي اللي ولاو كيحكيو على مرض السكر. اللهم الانسان يدير احتياط باش ما يتأذى.
1: علاش خايف لا تموت؟
0: ما عندي علاش نخاف من الموت، مادام هي شيء مفروض على الجميع.
1: وبسكر ولا بلاش؟
0: معلوم، انا كنآمن بنهاية الاجل. الوالد ديالي مات صحيح بصح، ما مريض بحتى شي علام.
1: وكيفاش مات مسكين؟
0: مات كيف كيموتوا المحاربين من اجل التحرير، مقاوم.
1: كنت باقي صغير؟
0: لا بالعكس، كنت كبير وعاقل. المهم هذا الموضوع نعاودوا نتذكروا فيه من بعد.
1: قل لي سي شاكيب، شحال غادي تعطيني في السيمانه؟
0: اللي بغيتي وبلا سي شاكيب. واذا سمحت يا زينب، بغيت نسولك وما تعتبرينيش فضولي.
1: حاشا، سول.
0: عاد كنتي لابسه لبسه بيضاء، واليوم جيتي للموعد مغيره لباسك.
1: هذيك اللبسه سيدي كنت عاملاها غير للسعاية، وملي دبرت على خدمه زولتها. شنقول لك، انت راجل فريد من نوعك سي شاكيب، وطيب لاقصى درجه. ما درتي معايا غير الخير، درتي معايا الخير اللي عمرني ما ننساه. الراجل اللي مرتبطه به انا خدام حارس ديال الروضه فين كنتي تلاقيتيني. كنسكن انا وهو وبناتي بزوج في كوخ جنب الروضه. عشت معاه باقا صغيره، ما كنعرف لا امي ولا با. هو تكفل بيا وزيدني للسعايه، ولما استقريت معاه وكبرت ولد معايا زوج بنيتات باقيين صغيورين، وهو اللي فرض عليا

0: فيا خيرك ما عنديش علاش نكذب عليك.
1: وهذا السيد مزوجة بي ولا غير عايشة معه؟
0: اش غادي نقول لك سيدي، هذا الموضوع مليت باقي نهضر فيه، حتى ولا كنت مزوجة به بالعقد ما هنا عايشة هذه سيدي معاه.

0: تفضلوا سيدي من هنا، ها الغرفة في النعسة وما تعطلوش عافاك.
1: شكرا يا بنتي شكرا. يلاي جلسي يا راضية جلسي.
2: بنتي جيهان بنتي.
1: راضية راضية بركة من البكاء. جيهان بنتي أنا باباك المكي وهدي ماماك. جيهان كتسمعيني يا بنتي؟
2: جيهان
3: كنسمع. الحمد لله والشكر لله. راسي
1: مال راسك يا بنتي؟ احكي لينا اشنو وقع.
2: اشنو وقع يا بنتي اشنو وقع؟
1: راضية راه قلنا لك بركة من البكا ولا خرجي في حالتك.
2: صافي انا غادي نسكت. صافي المكي
3: حديثة مفاجئة. السيارة اللي ضربتنا كانت جاية بسرعة كبيرة.
1: السيارة اللي ضربتكم؟ على معن كنتي؟
3: أنا واحد الأخت صديقة شكيب.
2: شكيب؟ شكيب ولد عمك؟
3: كانت جاية عندي وتلقينا صدفة.
1: وانتي كتعرفيها؟
3: لا شفتها مرة واحدة مع شكيب.
2: وليش كانت جاية عندك؟
3: ما عرفتش. عاد كنت غادا تحكي لي ساعة وقعت الحديثة ولقينا راسنا هنايا.
2: وشنو سميتها؟
3: نادية. راسي كيضرني
2: دابا. تولي لاباس بنتي ارتاحي احنا معك. ما عندكش علاش تهولي. هذا قدر الله. اللهم لك الحمد.
0: سمحوا لي عفاكم وقت الزيارة انتهى ما يمكنش تبقاو هنا.
2: نزيد غير واحد القصير من الا سمحتي.
0: لا ما يمكنش. لا بنتكم ما خصهاش تقوي الكلام معكم. لازم ترتاح.
2: ويمكن لي نبقى معها غير انا؟
0: لا انتي ولا شي حد اخر. لا ما يمكنش. الطبيب غادي يعاود يرجع يشوفها دابا وما خصوش يلقاكم هنا. تفضلوا سيدي ما يمكنش تبقاو جالسين هنا.
1: يلا راضية تنعاود نرجعوا. الله يخليك لالا. السيدة الاخرى اللي عملت معها الحادثة فينا غرفة كاينة؟
0: ما يمكنش سيدي تشوفها دابا نعسة. قلت لك ما يمكنش. لا
1: شكرا.
2: سبحان الله هاد الممرضة كل شيء عندها ما يمكنش.
1: ايوا عندها اوامر خاصها تنفذهم.
2: ايوا لا واه شويه هكا وشويه هكا
1: وما يمكنش.
2: زيد خلاص حتى انت نيت بحالها.
4: الله الله الله يا اختي نادية اش هاد المصيبة انت في عار الله.
5: قضاء الله ما من نهرب.
6: كيف بقيتي يا نادية شوية؟
5: انت كتشوف السي عزيز الرجل واليد مهرسين ووجهي كله مجروح.
4: وكيف وقع لكم اختي نادية؟
5: ما عرفتش داك الشي وقع بواحد السرعة ما كتصورش. يالله عقلة من اللي قالت لي يا جيهان اجي نقطعوا الطريق راه السيارة قبلتنا نطلعوا لها ونتكلموا على خاطرنا. وشوية كنشوف السيارة اللي قصدنا بواحد السرعة جنونية وبحيلة رجلينا لصقوا مع الأرض. ما بقى لنا فين نهربوا.
6: الحمد لله على لطف الله. إذا هو اللي منه الخطأ.
5: ما عرفتش أجرى من بعد حليت عينيا لقيت راسي هنا في السبيطار.
4: ما كنفهمش بعض الناس كيكونوا بعقلهم وبمجرد ما كيطلعوا للسيارة كيوليوا حماق. ما كيبقى لا اعتبار القانون السير ولا احترام الناس اللي غادين على رجليهم مع وليداتهم ولا كيفكروا حتى في نفوسهم. لا يصدقوهم بروسهم ضحية.
6: هذه كان كنسميها البسالة وقلت سترابي وزيادة في التفرعين. بنادم نافخ ريشو وهز خنافرو للسماء حيت ركب في سيارة كيسحب له راسو راه شاري الطريق ولا اللي يقلب. اللي دايز على رجليه ما كيهموش.
4: اسمح لي عزيز كاين حتى اسباب اخرى. كيف كيقولوا شويه من الحنه وشويه من رطوبه اليدين.
6: متفق معك سلوى ولكن القانون خصو يتحترم والا رجعوا نركبوا ونسوقوا البهيم لان الحضاره في الحقيقه حنا فهمناها بالمقلوب.
5: جلسوا بعد ارتاحوا.

0: انتم واقفين.
1: احنا مرتاحين هكذا.
2: انا ما مرتاحش مادام ما توضعش حد لهذا الاستخفاف بالقانون، والا غادي يبقاو لك سيد نهار على نهار كيتزادوا.
1: وبركة عزيز وانت تعصبتي، السيده راه عيانه.
2: راحت هي عيانه ضربتني النفس عليها.
1: ايوا انت بغيتي تغير تقاليد المجتمع.
2: تقاليد اش من تقاليد؟ الكسيد بالعرارم وشي مربع يديه كيتفرج.
1: ايوا شنو بغيتي يديروا ليهم؟
2: يربيهم.
1: باش
2: اللي كتروا من خرق القانون الرخصه ديال السياقه تحيد ليهم، واللي حصلوه بلا بها الحبس والغرامه. القانون واضح، وهاجي هذيك الساعه تفرجي.
1: ايوا هذا الشيء راه كاين وبلا فائده.
3: واش بغيتي نفرج فيك عباد الله؟ دخل سوق راسك يا هاد الولد واعطي المراتب التقار. انا انت ما بقى عندك شغل غير المشاكل.
4: الوليد الله يهديك، ثبت معايا شي شويه. وانت دابا تيقتي زين وكذبتيني انا. ها انا قلت لك راكبه مع الرجل في السياره هي راكبه مع رجل ما فيهاش تخرشيش لعلك،
3: وعندك عليها شي حجه؟ صاحب خوليو سولته قال لي ما شاف والو.
4: يمكن ما حققش مزيان، وانا كنقسم لك بالاماني ديالي وبحياتي الا شد هذيك الليله مع رجل.
3: حياتك انت عندك شي حياه بعدا؟ ها شوف، الا كانت عندك شي حجه قولها، ما عندكش نضرك عليا كمرتك.
4: الحجه وما عينيا.
3: عينيك ديما بزاغلين وعقلك مرفوع، انت بعدا بشر بحال الناس.
4: يا اسمح لي يا الوالد، اسمح لي، هادي دوزنا ومرة أخرى غادي نبين لك الحجة. ياك بغيتي غير الحجة غادي نجيب لك زوج ولا ثلاثة كاع حجة كتبت حجة.
3: اش كتقصد بهاد الهضرة هادي؟ بغيت تبقى تابع ليا مراتي فين ما مشات؟
4: يا باش نجيب لك الحجة. لا لك
3: أسير سيدي، جيب لي ما نصرف وعاوني على الزمان، أما حجتك ما عندي ما نكجدر بها.
4: اش تي الوليد، ياك نقول لك أنت ديما فيك الديفو، كنتي كطلب الحجة دابا وليتي كطلب المصروف.
3: ما بقيت باغي مصروف، عطيني غير التيسع.
4: ما عندي فين نمشي.
3: يو تكمش ودخل سوق راسك.
4: يا الوالد انا مكمش ودخل سوق راسي، بغيت زعما نغير المنكر.
3: وغير غير ديالك هو الاول، ابدا به. واه وماشي شغلك في الشيء الاخر.
4: يا كيفاش؟
3: شنو كيفاش؟
4: ما باقي كنفهم فيك والو يا الوالد. واه انا كندافع على الكرامه والسمعه العائليه وانت كاع ما مسوق لهذا الموضوع.
3: واش انا دابا كريتك طلبتك باش تدافع عليا على كرامتي العائليه؟
4: بلا ما تكريني ولا تطلبني، هذاك الشيء راه كيدور في العروق مع الدم.
3: شنو اللي كيدور في العروق مع الدم؟
4: الغيره.
3: انت دابا كتغير عليا؟
4: يا علاه الا ما غرنا على الكرامه ولا اصاله، علاه من بغينا نغيره ولا علاك؟
3: هذا بغيت تطلق لي دماغ، هذا بغيت تطلق لي شي عقل في مخي.
1: هاك يا اختي وفاء، هاد هبك، ها حوايجك، ها الصاك والصباط، الله يكثر خيرك. اري لي هذيك الجلابه المشوهه بعدا نمشي نطلع على بناتي، راه توحشتهم.
5: وبلاتي صاحبتي، بلاتي نشربوا قهوه.
1: ايوا شربت انت مولات الخير القهوه والعصير والمونادة. هذاك السي شاكيب مسكين ولد الناس، ما قصرش من جهده.
5: تهلا فيك بعدا.
1: ايوا الله يكثر خيره، باقين في الدنيا اختي الكرامه.
5: ايوا عاودي ليا شنو دار بيناتكم؟ اها شنو قال لك؟
1: ايوا الموضوع طويل اختي وفاء، ما خليناش انت علاش هضرنا.
5: شنو بان لك فيه؟
1: ايوا بصراحه انا حيره، على ما فهمت هو مهتم بيا بلا قياس، وانا راه مازال ما تيقاش مكذبش عليك، حيت كنعتبر راسي انا غير خدامه عنده في حقيقه.
5: جبد معك موضوع الزواج؟
1: ايوا انا غير ضحكت معاه واحد النهار، قلت ليه واش ترضى تتزوج بوحده بحالي؟ هو يقول لي وعلاش لا.
5: وليني انت كنبوه مع راسك، وضربي الحديد ما حدو سخون.
1: وما تمشيش بعيدة وفاء، والراجل غير عطف عليا وخدمني عنده، الله يجازيه بالخير. نوض انا لا نقلل عليه العفة بالهضرة الزايدة. اش غادي نقول لك؟ ما عرفتش انا داك السيد كيبان لي في شكال، ما عارف عليه حتى شي حاجة، وحتى هو راه باقي ما عارف عليا والو في حقيقة.
5: وعرض عليك وتهلا فيك وكملي شوية من عقلك، ولا عجبك هاد الميزيرية وهاد القهرة فاش عايشة؟
1: واش غنقول لك اختي وفاء، راكي عارفة كلشي. واش انا حرة ديال راسي؟
5: يشويني فيك، حتى هذاك مع من عايشه في ديك الغمه نسميه راجل. سوسي عليك الوي قبل ما يفوت الفوت، وتصدقي نادمه، خرجي تنفسي شويه، تنفسي شوفي الناس كيفاش عايشه.
1: وبناتي اللي محبوسين عنده كيفاش ندير نفكهم من بين يديه؟ قولي ليا.
5: اعطى الله 70,000 حل، قبطي بعدا في الراجل اللي عينو فيك، تقربي ليه وجريه لعندك،

0: هذاك مع من مقاج حالو قريب، والبنات انا نعاونك تسلك يوم تحت يديه.
1: ايوا وملي يسعر يبدا يقلب عليا ولا يطلق عليا داك الركبيد ولد الروبيو شنو ندير؟
0: علاه المخزن ما كاين؟ راه من حقك تدعيه، سنين هادي ما دار معاك لاكاغيط ولا والو. البنات كيكبروا والله يا باباه حتى يخرجوه من عين المخيط ويدخلوه في عين البرا. دابا يبدا يعلم البنات كالسعايه وانت كتشوفي وما يبقى عندك جهد، وديك الساعه قطي في الريح.

كنتم في الاستماع إلى الحلقة السادسة من المسلسل الاجتماعي خير سلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، ماريا صادق، الهاشمي بن عمر، نزهر البراجي، بن عبد الله الجندي، سعاد خيي، جمال بن شيبة، محمد خدي، سناء محي الدين، إكرام البصري، ونجاة الخطي. موسيقى شعار محمد التسافي. هندسة الصوت فاطمة ليتيني. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير سلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.

Şöyle biraz.